0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
1: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني
2: على هلا أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في مشوار الخميس، مشوار جميل، مشوار كذا النشاط، مشوار الجمال، نهاية الأسبوع، ونحن دائما نحب النهايات خصوصا السعيدة منها، النهايات الحلوة الجميلة السعيدة أكيد مثل نهايات الأسبوع.

وما لو كان لكان خيرا. يحمد في كل حال على كل حال، ومن كل حال يحمد في السراء لأنه أعطى، وفي الضراء لأنه ربى، وفي الغيب لأنه أحاط، وفي الشهادة لأنه أظهر. ويحمد على ما يقال وعلى ما يسكت عنه وعلى ما ينسى وعلى ما يخلد وعلى كل شيء. فهذا تذكير صباحي لنا كلنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، على كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة. أهلا وسهلا فيكم. إذن نحن لازلنا في بداية مشوار صباحكم عماني. كل اللي طالعين الحين سموا بسم الله، أقرأ أذكاركم، توكلوا على الله، وأموركم بإذن الله سهالات. مجموعة من الأخبار، مجموعة من المواضيع، مجموعة من العلوم والأمور أكيد اللي نمر عليها اليوم في مشوار الخميس. وما ننسى أكيد مشاركاتكم الصباحية، ونريد أيضا أن نعرف مودكم الصباحي، كيف اليوم مود الخميس؟ هل كذا هاديين مروقين ولا مستانسين نشيطين؟ وهل نهاية أسبوع يعني لكم تكون خلاص بعدها إجازة؟ لأن أعرف ناس كثيرين طالعين عاد إجازة، بعدين إجازة طويلة كذا للخريف، إجازة صيفية يواحيوا كذا مع يعني أبنائهم. فنشوف أنتوا هل راجعين معانا في الأسبوع القادم ولا مأجزين ومكملين كذا بعد الخميس. يا هلا ومرحبا فيكم.

6 أغسطس 2026. خلونا نروح للأيام العالمية الغير رسمية اللي سجلت في هذا اليوم اللي هو 6 من أغسطس 2026 أو يعني 6 من أغسطس. صراحة هذا اليوم الأول ضحكني. أوين يوم حرك أصابع قدميك؟ من أغرب الأيام العالمية. فكرتها أقولكم بسيطة ومضحكة، إنك تأخذ دقيقة واحدة علشان تحرك أصابع قدميك والاهتمام بصحة القدمين. ها يلا كلكم دقيقة واحدة، حركوا أصابع رجولكم بالتحديد، وهذا اليوم العالمي لحرك أصابع قدميك. عندنا اليوم العالمي الثاني اللي هو اليوم العالمي للنفس المنعش. ناخذ نفس منعش، وهذا بهدف توعية أهمية صحة الفم والأسنان والعناية أيضا بالنفس. فما أعرف أنا إذا أنتوا كنتوا يعني كده مهتمين بالنفس، مهتمين أنكم تأخذوا دائما نفس منعش، مهتمين بصحة أسنانكم، بصحة الفم، وأيضا بالعناية يعني النفس. عندنا بعد اليوم العالمي للقيل والقال. متخيلين هذا يوم طريف وغير رسمي، يتناول موضوع الإشاعات والنميمة بطريقة ساخرة. خبرونا، هل يعني قبل كذا سبق وانتشرت عنك إشاعة مثلا، ولا أنت كذا جالس تتكلم عن حد معين وطلع لك في وجهك، ولا رسلت له بالغلط، ولا كبشرت ورسلت له، يعني أيا من هذه المواقف المحرجة اللي بسبب القيل والقال أنت انحطيت فيها، وحتى لو مثلا شخص آخر سواها فيك أنت، مثلا جاي يعلق على ستوريك، يرسله رسل لك إياه أنت بالغلط، يعني نبي نشوف هذه الأمور. عندنا أيضا اليوم اللي هو يوم البالونات إلى السماء، يعتبر يوم رمزي يتذكر فيه البعض أحبائهم الراحلين بإطلاق بالونات، رغم أن كثير من الجهات يعني البيئية ما تشجع إطلاق البالونات بسبب أثرها البيئي. فهذا إذن الأيام العالمية مستمعين الأحب. أنا بصراحة يعني كذا أكثر شيء ممكن حبيته وحسيته غريب اللي هو اليوم العالمي للقيل والقال زين، واليوم العالمي لحرك أصابع قدميك.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
5: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

0: معكم في مشوار الخميس مستمعينا الأحبة بتفاصيل كذا صباحية لطيفة جميلة تجمعنا فيكم. اليوم بخبركم عن قاعدة دعهم ولا خليهم ولا لدهم. إنزين، هذه القاعدة على فكرة حلوة لما نذكر نفسنا فيها. هي قاعدة بسيطة نفسية ممكن تغير يعني الكثير من طريقة تعاملك مع العلاقات، خصوصا خصوصا خصوصا هذا اليوم الوقفة للناس الحساسين. تمام، فأي حد هنا حساس ممكن يتحسس من أي شيء يعني كذا حوالينا، أي حد سوى تصرف، أي حد قال للشيء، أي حد حس أنه يعني كذا في أشخاص تغيروا عليك، فأنت استنزفت نفسك على فكرة كم مرة بدون أنت ما تحس، ممكن علشان تحصل على قبول مثلا شخص معين، هذا الشخص ما يريدك في حياته مثلا، أو أنك تحاول تفهم شخص وجهة نظرك هو ما حاب أنه يفهمك. ففي فرق كبير بين أنك أنت تتمسك بعلاقة تستحق وبين أنك أنت تستنزف نفسك في مطاردة من لا يريد اللقاء. أحيانا أكثر قرار يحمي صحتك النفسية ما أنك تغير الآخرين، لكن أنهم تسمح لهم أنهم يختاروا وتختار أنت أيضا سلامتك. فقاعدة دعهم أو خليهم أو لا تلم، أول شيء مثلا أعطيك مثال، إذا في حد فضل شخص آخر خلي فضل شخص آخر غيرك، ما مشكلة. إذا ابتعد عنك صديق أيضا خليه، هو اختار أنه يبعد طبعا في حال أنك أنت ما سويت شيء. إذا في شخص ما قدر قيمتك أيضا خليه، ما مشكلة، دعه نفس ما يقولوا. إنزين، فمثلا ما تطارد القبول، احمي سلامك الداخلي، لكن انتبه، معناه دعهم مش معناه أن أنت تكرههم ولا أنك أنت تقطع يعني مثلا كل علاقة خلاص تخليهم يعني تقطعهم تقطع حبل الوصال، وما أنك أنت تتخلى أيضا عن قيمتك. معناته أنك أنت تتوقف عن مطاردة القبول، أنك تتوقف أيضا عن استنزاف نفسك في إقناع الآخرين بقيمتك، أنك تتوقف عن تبرير كل تصرف أنت تقوم فيك. من يريد وجودك، الأشخاص اللي يريدوا وجودك راح يحافظوا عليك أكيد، والأشخاص اللي ما يشوفوا قيمتك فأنت أكيد مش مهمتك أنك أنت يعني تقنعهم بقيمتك، توريهم قيمتك، تخليهم يشوفوا قيمتك بالغصب. فيعني أتوقع أنه أكيد في فترة من فترات حياتنا كلنا استنزفنا يمكن طاقتنا، استنزفنا مشاعرنا علشان نثبت للناس مثلا قيمتنا أو من نحنا أو أن حابينهم، حابين أن نتمسك فيهم، بس خلاص هذا الشخص ما حاب أنه مثلا يكون معاك أو ما حاب أنه يفهمك أو ما مقتنع بوجهة نظرك، فخليهم. ما معناته أنك أنت تقطع علاقتك فيهم، لكن خليهم يختاروا الأشياء اللي هم يريدوها، وأنت أيضا اختار سلامتك. خبرونا أي جملة من اللي ذكرتها قبل شوية حسيت أنها توصف مثلا مرحلة أنت مريت فيها بيوم من الأيام. فتكلمنا عن قاعدة دعهم خليهم let them، خلاص خليك اليوم من يوم رايح كذا. أي شخص مثلا ابتعد عنك وانت ما سويت شيء خلي، أي شخص معصب منك وانت ما سويت شيء وحاولت انك تقنع وتبرر خلي، أي حد خذ عنك مثلا فكرة ما زينة ورغم انك ايضا انت ما سويت شيء بعد خليه. كل واحد يعني انا اقتنعت يمكن بشيء، ويمكن هذا طبعا مع مرور الوقت واكيد تقدم السن وكذا، انه الشخص اللي مقتنع بفكرة وهو حاب هذه الفكرة ومقتنع فيها خلاص عني انا اتكلم، مش عن اقنع بفكرة ثانية. ليش الشخص اللي حاب ياخذ عنك فكرة معينة خلاص هي هذه فكرته، الشخص اللي حاب انك عاذر عنك، والشخص اللي يدور عليك الزلة ترى يدور عليك الزلة. وسلامتكم.
1: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: شكرا الله يحفظك مني الله يحفظك مني.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
3: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

مشوار الخميس، ومن كم أسبوع دائما عندنا في مشوار الخميس إيش يا جماعة؟ عندنا السحب، السحب على فائزين التذاكر أو الفائزين بالتذاكر في مسرحية منتزه الخيران. طبعا هذا أقوى عرض مسرحي مستمعينا، عرض مسرحي موسيقي اللي هو منتزه الخيران بالتعاون مع المها للإنتاج الفني، وهذه هدية أكيد لفرصة الحضور اللي هو حضور العرض على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض اللي راح يكون تاريخ 8 أغسطس 2026. المطلوب منك بس انك تمنشن شخص وده انه يحضر معاك العرض وتتابع حسابات المها ايفنتس ايفنت عمان وهلا اف ام راديو. في نهاية البرنامج ان شاء الله راح نسحب على فائزين، كل فائز راح يفوز على تذكرتين لحضور العرض، ونذكركم ان العرض تاريخ 8/8 يوم السبت على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. حتى لو كنتوا يعني حاجزين، حتى لو كان خلاص مرتبين أموركم، هذه فرصة انكم تشاركوا معنا، تمنشنوا بس منشن الشخص اللي وده انه يروح معاك او ودك انت بعد انه هو يروح معاك وتستانسوا، خصوصا يعني اذا كان عندكم اطفال ترى العرض مرة يونس للاطفال، نفس ما كنا نشوف الفيديوهات اللي منتشرة على السوشيال ميديا وكيف كانوا الاطفال يستمتعوا، ففرصة انكم تروحوا كعائلة تستمتعوا وتستانسوا، هذا جدول صيفي ممكن كذا يونسكم. اذا شاركونا، وفي نهاية البرنامج باذن الله راح نسحب على فائزين، وكل فائز راح يفوز بتذكرتين لحضور اقوى عرض مسرحي موسيقي منتزه الخيران.

في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة قال بس هتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد مخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايزة.

0: اديله البوش دي بشكل صح. ما نبداش نديله الكلام في طريقة إهانات أو طريقة لا. أنا نفسي بس إن إحنا دايما نقول له إحنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه إن هو مريض.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكشري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول. المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. Volkswagen.

0: إذن مع التحديث المروري مستمعينا وفي صباح نهاية الأسبوع، دروب السلامة لكم جميعا المستمعين، طرقاتكم كلها نقول في هذا الصباح وبهذا التوقيت تحديدا كلها سالكة، سواء اللي يعني ماسك نقول الخط السريع أو اللي طالع حاليا على الشارع العام، نقول كلكم طرقاتكم سالكة لله الحمد على حسب ما نشوف حاليا أنه الشوارع كلها سالكة والأمور يعني كلها طيبة، فإن شاء الله صباح سعيد ويكمل الموضوع على كذا أكيد لين وقت الرجعة من الدوامات.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: كل الناس.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط، تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: صباحكم خير. إذا من صباحكم عماني أكيد معاكم مستمعينا ومع مشاركاتكم اللي توصلنا عبر الرسائل على الواتساب. صباح الخير. إذا ممكن أغنية التاكسي حبيت الروقان يا صباح الفل. وأميرة تقول والله يا شذا الموضوع على الجرح، أنا كله على بالي تقصديني حقيقي. فترة من فترات حياتي استنزفت كل طاقاتي عشان بس أرضي فلان وعشان هذه ما تزعل ولا تأخذ عني فكرة، بس حاليا أنا في مرحلة اللي يفهم غلط يفهم غلط واللي يريد يزعل يزعل لحد ما يشبع. عاد اللي حاب يطلع من حياتي هذولا بالذات أنا أساعدهم بنفسي، أفتح لهم الباب أقولهم مع السلامة، والله العظيم مشتري راحة بالي ومكتفية بنفسي ولله الحمد. معكم الحساسة أميرة.
1: أهلا يا أميرة. والله شوف المرحلة اللي واصلتينها حلوة جداً. وأنا متأكدة أنها يعني بعد تجارب ودروس كذا مريتي فيها ويعني ناس كثيرين ممكن دخلوا حياتك فشفتي أنواع وأصناف وأشكال، ونفس ما قلنا بطبيعة الحال الإنسان كل ما يمر في تجارب وكل ما يكبر كذا شوية سنة عن سنة أكيد يعني تختلف.
0: أكيد
1: خلينا نقول كذا هذه المهارات، مهارات دعهم ومهارات أنه كل واحد على راحته. مثلا ما عزموك ما عزموك خلي راحت. لا ترجع لهم، لا تروح تعاتب، ما مشكلة. ونفس ما قلنا
0: لا تروح تسمع يعني
1: أيوة لا تسمع، ما طلعوك معاهم هذه ما مشكلة. يعني الفكرة انك انت ما تقطع علاقتك ترى في الناس كثر ما
0: خليهم براحتهم
1: براحتهم كل واحد واختياراته انت ترتاح
0: احيانا يرتاح. لان ترى على فكرة حتى انت ممكن يعني تبين مثلا تروحين مكان معين مثلا مع جروب ثاني فهمتي، فهذا ما معناته ان انت ما تحبينهم ولا تكرهينهم
1: او مودش اليوم هادي. مثلا شخص معين، شخص مثلا ما يسولف او شخص يسولف او فهمتي كيف الفكره، احيانا
0: مره مودش شخص
1: مودش على شخص معين
0: هي هذه ترى. فيعني نفكر يعني بالنسبة لهم هم بعد نفس الشيء، وأحيانا ممكن تكون إحنا صارت عندنا ظروف كثيرة تعذرنا عن روحة أماكن كثيرة، بالمقابل لما نيجي نعزمهم ما نفترض إن هم لا إلا يجون وإذا ما جوا إنه يزعلون، لا ليش؟ نفس ما أنت تصير عندك أحيانا ظروف فخل الناس على راحتها وبظروفها، أهم شيء المحبة يعني موجودة والأمور إن شاء الله طيبة. توني أفكر بالموضوع على طول سمعتش تتكلمي عنه، معناته هذه رسالة لي إنك تترك اللي ما يقدرك. أبو لا هنا حد معصب شكله.
1: إنزين هنا بعد أم ناصر الهادي تصبح عليكم بالخير، واللي يسألنا عن المسابقة وش أكتب علشان يعني أشارك لأربح التذاكر لأنه ما حصلت وشاركت وربحت. أوكي يعني ما صار وشارك وربح، إن شاء الله بتربح معانا. أنت بس تدخل الانستغرام أتهلأ أف أم راديو راح تحصل هناك بوست كذا، نزل شوية بتحصل بوست منتزه الخيران، مسرحة منتزه الخيران اللي راح تكون إن شاء الله يوم السبت 8/8. ما عليك إلا أنك تمنشن شخص حابنا يروح معاك وتضيف أتهلأ أف أم راديو والحسابات أيضا الموجودة اللي هي المها إيفنت وبعد إيش
0: وعمان إيفنت
1: وعمان إيفنت.
0: إذن حظ موفق إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله كذا يعني خلاص مرتبين جدولكم للويكند. اليوم الخميس نهاية الأسبوع، بكرة إن شاء الله الجمعة، واللي بعده السبت، والمسرحية راح تكون يوم السبت وفيها 3 عروض. فهذه فرصتكم أكيد إذا كنتوا تحبوا أنتوا أو حتى عيالكم أنكم تنبسطوا وتخلوها من ضمن جدولكم، نقول لعطلة هالأسبوع أنكم تروحوا تستمتعوا، وما يمنع أنكم تشاركوا معنا إن شاء الله تكونوا كذا يعني حظكم يكون حلو وتفوزوا معنا بتذكرتين وتأخذوا معاكم شلة وتروحوا مع بعض وتنبسطوا بهالأجواء الحلوة.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
1: شارك لحظة.

أريد طور عالم. وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.

0: الفخامات.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
2: صيف المتعة مالها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26-85-0100.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: إذن من صباحكم عماني، صباح نهاية الأسبوع، يا رب إن شاء الله تكون نهاية أسبوع سعيدة على الجميع، كل الأحبة اللي يسمعونا. فخلونا أخبركم على روتين مسائي للهدوء النفسي بالنسبة للناس اللي عطلت نهاية الأسبوع، اليوم خميس بكرة جمعة إن شاء الله، فيعني إجازة، ما يحبوا الربشة، ما يحبوا الزحمة، يحبوا الهدوء، فيبون يسوون حق نفسهم كذا جدول. روتين المساء للهدوء النفسي يا شذا، أنك تدون الامتنان أول شيء، تكتب 3 أشياء حلوة صارت في يومك مهما كانت بسيطة علشان أنت تقدر تنام بقلب راضي. فصل الأجهزة، حاول أنك تغلق الهاتف أو تخلي على وضع طيران قبل النوم ب30 دقيقة علشان تهدأ عقلك. 3، أنك ترتب المكان، 2 دقيقة بس تاخذهم لترتيب سريرك أو مكتبك أو المكان اللي أنت عادة متعود أنك تجلس فيه علشان تحس أن المكان المرتب فعلا رح يجلب لعقلك الراحة. القراءة أو الاسترخاء، حاول أنك تقعد كذا مع نفسك بهدوء، تقرأ لك شيء تحبه، تقرأ قرآن، تقرأ رواية على حسب اللي أنت تحبه، أو ممكن أنك أنت يعني تسمع بودكاست، تسمع قرآن، تردد آيات معينة. وآخر نقطة، أنك تستعد لليوم الثاني، بما أن إحنا إجازة فتشوف نفسك كيف أنت من الناس اللي تحب في الإجازة تصحى من وقت، تستغل هذا اليوم، سواء كنت يعني كذا تستغله في البيت بالترتيب بالتنظيف، بأنك أنت تستمتع بس بالجلسة، حاط ريل على ريل، تسوي لك الأكلة اللي تحبها، تسمع الأشياء اللي تحبها، يعني فاهمة؟
1: مسائي تصنع لك كذا تكون مروة أنت فيه.
0: بالضبط، لأن إحنا نعرف مو الكل يحب الطلعات، مو الكل يحب التجمعات، مو الكل يحب الزحمة، مو الكل يحب السهر. يعني يمكن احنا مثلا نحس انه الاغلب هي يسهر، بس انا الفترة الاخيرة الاحظ ناس كثيرة جدول نومها منضبط على فكرة، شنو ما كان ويكند، شنو ما كانت اجازة رسمية، شنو ما كانت عطلة، ينام في توقيتهم.
1: ان جدولك ما يتغير عشان ساعتك البيولوجية ما تتلخبط وتعتفس، انت ترى كل ابوها الويكند يوم، فانت هذيك اليوم بتضيعها، بتجي اليوم الثاني تبي تعدل نومك ويرجع يتعدل بعدين مرة ثانية، فوين يعني أحس كذا الساعة البيولوجية تختبص، من غير أصلا الناس اللي حتى أيام الدوامات يكونوا سهرانين.
0: صحيح، وفي ناس أصلا يعني كذا السهر مثل ما نقول عادات وتقاليد عندها، وتحس نفسها
1: بالضبط. واجد حبيبي قالتها نوان،
0: يلا نسمع
1: فانت بعدين رايش. تسهر على سهرة على سهرة على سهرة، تروح الدوام مع مرور الوقت وانت خلاص اصلا
0: ما عندك شيء.
1: ويا ريت الواحد يسهر على اشياء مفيدة، يعني مثلا انا امس ضاع وقتي، ليش اشوف فيديوهات، ويا ريت فيديوهات زينة وبستفيد منها. مثلا ويش أشياء غريبة قد تراها في اليابان، أجلس أدخل
0: إيش الغريب اللي ممكن
1: أشوفه في اليابان، أوكي، وأجلس منبهرة، فهمتي، ويعجبني الإحساس، أقول الله، فيضيع الوقت، وبتشوفيها 12:30 وبتشوفيها واحدة على شيء
0: وانت بعدش.
1: ما إنه يعني بهذيك أشياء غريبة أشوفها في اليابان وبعدين
0: بس حلو، أحس مخش يعني يروح معه،
1: وأشياء غريبة تحلمي بعدين في اليابان وهكذا بعدين تجيش الفيديوهات الـ AI،
0: هذه أشياء على الأقل أحسها يعني من باب يعني الطريف والغريب. أنا تطلع لي قصص وجرائم، ليش؟ فاهمة؟ بنت والله أهلها تركوها عشان ينقذون عائلتهم وطاحت، فاهمة؟ يعني صار لي فوق 3 أيام يمكن كان طالع لي هالفيديو، ويعني كاتبة تحته في التعليق دعاء اشكبر اللهم احفظ أهلي وبناتي.
1: وبعدين جيني وفاة اليوم الثاني، سمعتي هذيك السالفة اللي صارت في اللي بنتها أداريش انتي، هذه القصص اللي تطلع لك،
0: هذه اللي تطلع لي بنت الحلال، وحين أنا بقولتش قصة هذه البنية تحت الهوى.
1: حلو، خبري
0: والله، يعني يكسر الخاطر شيء، يعني أعوذ بالله أقول الله لي حط أي حد من الوالدين في موقف مثل هذا حقيقي، فبخبرش السالفة. يلا

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هالأفهم.
4: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: من صباحكم عماني 8:18 دقيقة في صباح الخميس نهاية الأسبوع وقفة مع التحديث المروري. ومستمعينا في هذا التوقيت تحديدا نقول طرقاتكم كلها سالكة، سواء كنتوا سالكي طريق مسقط السريع أو كنتوا سالكي طريق السلطان قابوس، كل الدروب سالكة، دربكم خضر، الله يحفظكم ويسعدكم، يا رب إن شاء الله تكون يعني كذا نهاية أسبوع سعيد عليكم جميعا.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-9004.
7: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
8: فولكسفاجن. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. صباحكم عماني،

مشوار الخميس، ومن كم أسبوع دائما عندنا في مشوار الخميس إيش يا جماعة؟ عندنا السحب، السحب على فائزين التذاكر أو الفائزين بالتذاكر في مسرحية منتزه الخيران. طبعا هذا أقوى عرض مسرح

راديو في نهاية البرنامج إن شاء الله راح نسحب على فائزين، كل فائز راح يفوز على تذكرتين لحضور العرض. ونذكركم إن العرض تاريخ 8/8 يوم السبت على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. حتى لو كنتوا يعني حاجزين، حتى لو كان خلاص مرتبين أموركم، هذه فرصة إنكم تشاركوا معنا. اتمنشنوا بس منشن الشخص اللي وده إنه يروح معاك، أو ودك أنت بعد إنه هو يروح معاك وتستانسوا، خصوصا يعني إذا كان عندكم أطفال، ترى العرض مرة يونس للأطفال، نفس ما كنا نشوف الفيديوهات اللي منتشرة على السوشيال ميديا وكيف كانوا الأطفال يستمتعوا. ففرصة أنكم تروحوا كعائلة تستمتعوا وتستانسوا، هذا جدول صيفي ممكن كذا يونسكم. إذن شاركونا، وفي نهاية البرنامج بإذن الله راح نسحب على فائزين، وكل فائز راح يفوز بتذكرتين لحضور أقوى عرض مسرحي موسيقي منتزه الخيران.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: المادة 7 من قانون العمل: اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. عندك شنو؟

0: الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى سلوك حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك.

0: اصبعها.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

إذا من صباحكم عماني، يا صباح الخير عليكم مستمعين الأحبة، كل من يسمعنا ويتواصل معنا أكيد في صباح اليوم الخميس نهاية الأسبوع. معي مشاركة على الواتساب، بس الرسالة من من ما أدري. المشاركة تقول أنه صباحكم خير بعد 35 سنة، بعد 35 سنة الحمد لله إجا اليوم أني أزور محافظة ظفار لأول مرة. كل سنة كنت أحط نية أروح صلالة بس ما رحت لها، فهالمرة نقول لك يا توب ذا حي.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

6 أغسطس 2026 خلونا نروح للأيام العالمية الغير رسمية اللي سجلت في هذا اليوم اللي هو 6 من أغسطس 2026 أو يعني 6 من أغسطس. صراحة هذا اليوم الأول ضحكني. أوين يوم حرك أصابع قدميك؟ من أغرب الأيام العالمية. فكرتها أقولكم بسيطة ومضحكة، أنك تأخذ دقيقة واحدة علشان تحرك أصابع قدميك والاهتمام بصحة القدمين. ها يلا كلكم دقيقة واحدة، حركوا أصابع رجولكم بالتحديد، وهذا اليوم العالمي لحرك أصابع قدميك. عندنا اليوم العالمي الثاني اللي هو اليوم العالمي للنفس المنعش. ناخذ نفس منعش، وهذا بهدف توعية أهمية صحة الفم والأسنان والعناية أيضا بالنفس. فما أعرف أنا إذا أنتوا كنتوا يعني كده مهتمين بالنفس، مهتمين أنكم تأخذوا دائما نفس منعش، مهتمين بصحة أسنانكم، بصحة الفم، وأيضا بالعناية يعني النفس. عندنا بعد اليوم العالمي للقيل والقال. متخيلين هذا يوم طريف وغير رسمي، يتناول موضوع الإشاعات والنميمة بطريقة ساخرة. خبرونا، هل يعني قبل كذا سبق وانتشرت عنك إشاعة مثلا، ولا أنت كذا جالس تتكلم عن حد معين وطلع لك في وجهك، ولا رسلت له بالغلط، ولا كبتشرت ورسلت له، يعني أيا من هذه المواقف المحرجة اللي بسبب القيل والقال أنت انحطيت فيها، وحتى لو مثلا شخص آخر سواها فيك أنت، مثلا جاي يعلق على ستوريك، يرسله رسل لك إياه أنت بالغلط، يعني نبي نشوف هذه الأمور. عندنا أيضا اليوم اللي هو يوم البالونات إلى السماء، يعتبر يوم رمزي يتذكر فيه البعض أحبائهم الراحلين بإطلاق بالونات، رغم أن كثير من الجهات يعني البيئية ما تشجع إطلاق البالونات بسبب أثرها البيئي. فهذا إذن الأيام العالمية مستمعين الأحب. أنا بصراحة يعني كذا أكثر شيء ممكن حبيته وحسيته غريب اللي هو اليوم العالمي للقيل والقال زين، واليوم العالمي لحرك أصابع قدميك.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
2: خلي هلا أف

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا.

0: يا صباح الخير والبركة عليكم مكملين ومستمرين في مشوارنا. إذن مشوار الخميس اللي منضمين لنا في هذه اللحظات. صباحكم خير وبركة مستمعينا.
1: إذن يا صباحات الخير والمحبة عليكم جميع. يقول لك تصرفات من الرجل تستفز الزوجة. إيش هي هذه التصرفات؟ عاد انتبهوا يا رجال، خاصة إن إحنا رايحين على إجازة الويكند، فمثل ما يقولون يعني ننتبه عشان ما نضايق أم العيال ونخلي الويكند يمر علينا يعدي علينا بخير وسلام. التصرفات اللي ممكن تبدر من الرجل واللي تستفز نقول زوجته، أنا تليفوني شفي اليوم مصامط. طيب يكون نايم أغلب الوقت،
0: زين
1: تمام، دقيق بزيادة ومحاسب على كل شيء، ما راموا الناس في البيت يسووا شيء، اللي هو قاعد لهم
0: على طول قاعدة. هذا يمكن متقاعد
1: ممكن بارد وما يعبر، انه ما يعبر عن شعوره سواء لزوجته لاطفاله حتى لو يحبهم، يعني مثلا ما يعبر لهم حبه لهم كأب كزوج، دائما على التليفون على الجوال اغلب الوقت، يفرفل في الريلات ولا شو الوضع، تمام، عصبي على يعني ابسط الامور، يعصب بسرعة على أبسط الأمور، يسمع يعني أو يسمع، ما يسمع، يسمع كلام، هذا خطأ أحمر بعد المفروض نخليه. في نفس الوقت إنه كثير إنه يعني نقول يسمع لي رأي مثلا أهله ورأي مثلا خلنا نقول خواته أمه، أكثر مما يسمع مثلا رأي زوجته أو يشاورها. طيب، وبعد أنه يكون كريم مع الناس وبخيل عاطفيا مع عائلته الصغيرة، يعني مع زوجته مع عياله مثل ما نقول،
0: اللي هي نفس فكرة ما يعبر تقريبا.
1: بالضبط، تعرفي في ريال ما شاء الله عليهم يعني برا البيت تشوفينهم سواء في عمله في تحسينه ما شاء الله تقولين هذا الريال يحظ زوجته وعياله فيه، يحظهم في البيت في راعي واجب وكرم مع زملاء في البيت في الدوام مثلا مع أصدقاء، خلنا نقول برا يوجبهم يروح ويرد ويسوي، بس يكون بخيل على أهل بيته سواء بالكلمة الطيبة أو أيضا بالتعبير وبالتصرفات. وأيضا في مجموعة اللي هي طول الوقت على البلايستيشن وعلى هذه الألعاب،
0: يعني حسيتها أشياء أساسية وفاء، يعني حسيت فعلا هذه الأشياء اللي ذكرتيها ممكن تكون أشياء أساسية والمفروض أصلا تكون يعني سواء في المرأة ولا في الرجل هذه الصفات ما موجودة، فهمتي؟ فأتوقع أنه فعلا ممكن بعض النساء يعني يستفزها شيء واحد من هذا اللي ذكرتيه، البعض لا، كل الأشياء اللي ذكرتيها مثلا ممكن تكون تستفزها، فتفاصيل كثيرة ويمكن في أشياء بعد ما ذكرتها وفاء
1: ممكن تضايقكم أنتم
0: في أي طرف وتضايق يعني الشخص، فخبرونا وشاركونا لو أصلا أنتم بعدكم موجودين في الطرقات، لأن ما شاء الله أصلا اليوم نفس ما شفنا من بداية المشوار الطرقات سالكة والطرقات أمورها تمام،
1: فنقول درب السلام إن شاء الله لكم جميعا، وقلنا إذا في أي شيء يضايقكم ياريت بس يعني تخبرونا بالرسائل، نشوف إيش التصرفات اللي ممكن تبدر من الرجل الضايق الزوجة أو الأبناء.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذا من صباحكم عماني مستمعينا ومشوار نهاية الأسبوع الخميس السعيد بإذن الله تعالى عليكم جميع. قلنا تصرفات من الرجل تستفز الزوجة بالبيت، وقلنا دائما إحنا مقبلين على إجازة نهاية الأسبوع الويكند، فننتبه عشان ما نضايق أم العيال والعيال الله يحفظهم يا رب. إنك تكون دقيق بزيادة ومحاسب على كل شيء، إنك تكون نايم أغلب الوقت، إنك دائما على جوالك، إنك تكون عصبي على أبسط الأمور، إنك تكون كريم مع الناس وبخيل عاطفيا معهم، وإنك أنت تسمع يعني وتشاور أهلك خواتك أمك أكثر من أنك تاخذ رأي زوجتك أم عيالك. فهذه تصرفات نقول تستفز المرأة الزوجة من الرجل، فانتبهوا. نشوف مشاركاتكم ورأيكم معنا بالواتساب إيش قلتوا. إيمان تقول هذه التصرفات كلها عند زوجي. والله يا إيمان إيش أقول، يلا معلش الله يعين. إنزين عندي هنا أمينة تقول ما أتوقع إنه صاروا الرجال الحين يلعبوا الألعاب الإلكترونية، هي كانت فترة كان هذا الموضوع ترند، موضوع السوني والبلايستيشن، أتوقع الآن مشغولين في أجهزتهم الخاصة أكثر من اللعب الإلكتروني. ممكن إنزين عندنا مشاركة من أم عبد العزيز تقول كل شيء زيادة رح يسبب مشاكل، لكن الاعتدال حلو، فلو كانت عندها هذه الصفات ولكن باعتدال أتوقع تقول الأمور رح تكون طيبة. معانا مشاركة تقول والله المرأة بأبسط الأشياء يقدر يسعدها الرجل، ولكن في رجال ما يشدون حيلهم. الله يعين.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو. طور عالمك.
4: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.

مشوار الخميس هو من كم أسبوع دائما عندنا في مشوار الخميس إيش يا جماعة؟ عندنا السحب، السحب على فائزين التذاكر أو الفائزين بالتذاكر في مسرحية منتزه الخيران. طبعا هذا أقوى عرض مسرحي مستمعينا، عرض مسرحي موسيقي اللي هو منتزه الخيران بالتعاون مع المها للإنتاج الفني، وهذه هدية أكيد لفرصة الحضور اللي هو حضور العرض على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض اللي راح يكون تاريخ 8 أغسطس 2026. المطلوب منك بس انك تمنشن شخص وده انه يحضر معاك العرض وتتابع حسابات المها ايفنتس ايفنت عمان وهلا اف ام راديو. في نهاية البرنامج إن شاء الله راح نسحب على فائزين، كل فائز راح يفوز على تذكرتين لحضور العرض، ونذكركم إن العرض تاريخ 8/8 يوم السبت على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. حتى لو كنتوا يعني حاجزين، حتى لو كان خلاص مرتبين أموركم، هذه فرصة إنكم تشاركوا معنا، تمنشنوا بس منشن الشخص اللي وده إنه يروح معاك أو ودك أنت بعد إنه هو يروح معاك وتستانسوا، خصوصا يعني إذا كان عندكم أطفال ترى العرض مرة يونس للأطفال، نفس ما كنا نشوف الفيديوهات اللي منتشرة على السوشيال ميديا وكيف كانوا الأطفال يستمتعوا، ففرصة أنكم تروحوا كعائلة تستمتعوا وتستانسوا، هذا جدول صيفي ممكن كذا يونسكم. إذن شاركونا، وفي نهاية البرنامج بإذن الله راح نسحب على فائزين، وكل فائز راح يفوز بتذكرتين لحضور أقوى عرض مسرحي موسيقي منتزه الخيران.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذن معكم مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين، لكن عاد رايحين لوين؟
2: السحب. بالضبط،
1: وصلنا الختام لختام مشوار أكيد صباحكم عماني، وسحب المسرحية اللي راح تكون يوم السبت 8/8، فنشوف من سعيد الحظ اللي راح يفوز معانا اليوم.
2: إذن خلكم جاهزين أكيد، ولا تفوتوا الفرصة. حظ موفق لكل اللي كان مشاركنا. بالنسبة للفائزين معانا اليوم وآخر فائزين راح يكونوا في حلقة اليوم معانا إن شاء الله، راح يفوز كل واحد فيهم بتذكرتين لحضور العرض المسرحي الموسيقي مسرحية منتزه الخيران. الفائزة الأولى هي غزلان. غزلان، إذن ألف مبروك يا غزلان، فزتي معانا بتذكرتين لحضور العرض المسرحي لمسرحية منتزه الخيران. أما الفائز الثاني معانا عمار الخنبشي، مبروك يا عمار، أيضا فزت معانا بتذكرتين لحضور العرض المسرحي مسرحية منتزه الخيران.
1: فنحن بكذا عاد خلاص سحبنا على كل الفائزين هذا الخميس والخميس الماضية والخميس اللي قبلها.
2: صحيح،
1: يعني رحنا كذا على فائزين اثنين، وكل فائز فاز معنا بتذكرتين، فاستانسوا واستمتعوا.
2: بالضبط،
1: وأنا متأكدة أيضا وفاء مجموعة كبيرة من الأشخاص حاجزين.
2: بالضبط،
1: وهذا جدول ترى اللي بعد ما حاجز، هذا جدول أنك تستمتع أنت وأولادك، لأن حال الأطفال ترى المسرحية عجيبة وراح ينبسطوا فيها.
2: ترى ترند الأغنية مثل ما أنت شايفة، ما شاء الله العيال يعني حافظينها ومتحمسين لها ويشوفونها، فإن شاء الله يا رب الكل يستانس، وإحنا إن شاء الله أيضا راح نشوفكم هناك في العرض المسرحي على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. نتمنى لكم إجازة سعيدة، الله يحفظكم ويسعدكم ويسر أموركم، ونلقاكم على خير. في أمان الله، مع السلامة.

إيبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام من أول الخطوات المهمة إن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا. We'll be right back.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان. جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج، منتزه الخيران.
4: أهلنا وأحبابنا في عمان،
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران بمسرح العرفان.
4: قولوا على الموعد
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
7: آلو حزوا مش لاقين لكم وايد،
8: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
9: حياكم الله.
10: أنا ييتكم وهتروحوا بليه بس عن أنا ييا.
3: بأجواء خلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات. موقع وابليكيشن
2: إيفنتات. مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
0: الرحلات اللي تنطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
2: معلومة على الطير تسمعوها على هلا أف

نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026 يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية طوال

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
1: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: من هلا اف ام هذه اخبار وعلوم الساعه 11. منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه اليونسكو تعتمد مبادره الممتلك الثقافي الخاصه بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبيه لفريق بهله التطوعي بموقع قلعه بهله التاريخي في محافظه الداخليه ضمن مبادره متطوعي التراث العالمي لعام 2026. معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ولاية منح بمحافظة الداخلية يحتفي بختام الدورة 62 بمشاركة 35 طالبا وطالبة يمثلون 17 جنسية من مختلف دول العالم، وهذا ضمن برنامج أكاديمي وثقافي استمر لمدة 7 أيام. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة البريمي تبلغ 2708 مؤسسات مع نهاية عام 2025، من بينها 2199 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ريادة، فيما حازت 509 مؤسسات على بطاقة ريادة وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في ختام النشرة مستمعينا نذكركم قبل ما تتبرعوا بالدم استعدوا جيدا واتكلموا مع الطبيب بصدق وشفافية. كل معلومة صحية تذكرها راح تساعد الفريق الطبي على تقييم أهليتك للتبرع وتحمي سلامتك كمتبرع، سلامة المريض الذي سيستفيد من وحدتك الدموية. وهذه بعض النصائح اللي لازم أيضا تتعرف عليها وتقرأ عنها أكثر بخصوص التبرع بالدم.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي حي الله فيك يا مرحبا
0: يا
2: شباب.
0: حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: يا شكر الله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنس تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنس يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطاني
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً بإخلاء بلدة المنصوري جنوبي لبنان لأول مرة منذ أكثر من شهر، وأكثر من 800 ألف لبناني نزحوا قصراً بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بدأوا العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بحسب الأمم المتحدة، فيما لا يزال أكثر من 300 ألف لبناني نازحين في أرجاء البلاد طبقاً للمنظمة الدولية. نازح من بلدة فرون جنوبي لبنان.
3: نحن ناقصنا مي، ناقصنا طاقة كهرباء، سكن، ناقصنا كل شيء.
2: المتحدث باسم الحوثيين يعلن شن هجوم صاروخي على ناقلة نفط سعودية قبالة ساحل مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر دون الإشارة لتوقيت الهجوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن إسرائيل لم توافق على الخطة المدعومة من واشنطن بشأن غزة حتى بعد تلقيها تأكيدات بأن انسحاب الجيش لن يتم إلا بعد نزع حماس سلاحها، فيما حماس تقول إنها تنتظر ردا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في القطاع بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار. وهدوء حذر. ساكن غزي يحكي:
4: لأول مرة في شمال غزة في المناطق القريبة من الخط الأكثر ما فيش غارات ولا في قصف ولا إطلاق نار.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم قلندية شمالي القدس وإصابة 3 فلسطينيين على الأقل بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. محمد أصلان مدير العلاقات العامة في اللجنة الشعبية لمخيم قلندية:
5: إخلاء بعض السكان، جبارهم على مغادرة منازلهم، تحويلها لسكنات عسكرية ونقاط تحقيق ميداني.
2: السلطات السودانية تعلن إعفاء جميع منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، فيما تشهد ولايات انقطاعا واسعا في الكهرباء. كنت معكم مهل جمل.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوريت شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، ام اللي شغوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يسار.

0: خبركم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: خريف بطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم.

0: إلا خليجي من الواحدة بهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كلا خليجي.

تؤثر على أداء الهواتف الذكية وعمر البطارية، لذلك يفضل عدم ترك الأجهزة الإلكترونية داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
2: خريف الفار شيطاني
1: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
3: ظفار.

0: فقرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: شفت الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يستاهل اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طفق انكاتون برهان كلت فرهان بوك. يا حي يستاهل،
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفرش هيتالي.
4: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شي تاني.
6: خريف الفار شي تاني،
7: هلا بالخريف طيلة.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش نحس بالعطش أكثر في الطائرة؟
2: تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات أقل من المعتاد، لذلك يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، ولهذا السبب ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال الرحلة حتى لو ما كنت عطشان.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: توصل لكل الناس. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.

0: من هلا في مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. اختيار سلطنة عمان ممثلة في شرطة عمان السلطانية لتمثيل قارة آسيا في اجتماع برنامج البنك الدولي لسياسات النقل في أفريقيا المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس 2027، في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة سلطنة عمان وجهودها الحثيثة في مجال السلامة المرورية. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تعتمد مبادرة الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهلة التطوعي بموقع قلعة بهلة التاريخي في محافظة الداخلية ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026. وزارة العمل شاركت في الزيارة التي نظمتها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى الأرشيف الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في إدارة الوثائق والأرشيف الرقمية بما يدعم تطوير منظومة إدارة الوثائق والتحول الرقمي. قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف مجموعة نساء من جنسيات أفريقية وآسيوية لمخالفتهن الآداب العامة وظهورهن بملابس غير محتشمة في مكان عام ومخالفة قانوني العمل وإقامة الأجانب وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية. أما بالختام عزيز المستمع، يمكن تأجيل رحلة السفر لكن إنقاذ حياة إنسان لا يحتمل التأجيل. لا تنتظر نداءات الاستغاثة الطارئة أو نقص فصائل الدم، بل اجعل التبرع بالدم عادة استباقية تنبض بالعطاء. قطرة من دمك قد تمنح غيرك عمرا جديدا. نتمنى لكم دروب السلامة وإجازة سعيدة.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله يامي، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: نوري،
3: حيا الله ابن حبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله
5: حيا نشكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: أودي.

0: منتجك. عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
4: البحر
5: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان. جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج، منتزه الخيران.
6: أهلنا وأحبابنا في عمان،
7: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
8: بمسرح العرفان.
6: كونوا على الموعد،
9: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
10: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
11: حياكم الله.
12: أنا ياياتكم وأعترفوا بلي بس عن أنا يايا.
3: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
13: موقع وابليكيشن إيفنتات.
14: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً بإخلاء بلدة المنصوري جنوبية لبنان لأول مرة منذ أكثر من شهر، وأكثر من 800,000 لبناني نزحوا قصراً بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بدأوا العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بحسب الأمم المتحدة، فيما لا يزال أكثر من 300,000 لبناني نازحين في أرجاء البلاد طبقاً للمنظمة الدولية. نازح من بلدة فرون جنوبية لبنان.
4: نحن ناقصنا مي، ناقصنا طاقة كهرباء، سكن، ناقصنا كل شيء.
3: المتحدث باسم الحوثيين يعلن شن هجوم صاروخي على ناقلة نفط سعودية قبالة ساحل مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر دون الإشارة لتوقيت الهجوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن إسرائيل لم توافق على الخطة المدعومة من واشنطن بشأن غزة حتى بعد تلقيها تأكيدات بأن انسحاب الجيش لن يتم إلا بعد نزع حماس سلاحها، فيما حماس تقول إنها تنتظر ردا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في القطاع بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار. وهدوء حذر، ساكن غزي يحكي:
5: لأول مرة في شمال غزة في المناطق القريبة من الخط الأصفر ما فيش غارات ولا في قصف ولا إطلاق نار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس وإصابة 3 فلسطينيين على الأقل بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. محمد أصلان مدير العلاقات العامة في اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا:
6: إخلاء بعض السكان، جبارهم على مغادرة منازلهم، تحويلها لسكنات عسكرية ونقاط تحقيق ميداني.
3: السلطات السودانية تعلن إعفاء جميع منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، فيما تشهد ولايات انقطاعا واسعا في الكهرباء. كنت معكم مها الجمل.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: عندك شيء مميز؟

0: تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
1: في مؤسستك انت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. انت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 220-00-004.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: Volkswagen. الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط، راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: Abang nak dalam hari cari.
1: Dah. Mes. Dah. Dih. Mes. Mes.
0: Semua baby. Abang tak.
2: هل كنت تعلم إن متلازمة داون ليست مرضاً؟ هي مجرد طفرة جينية بسيطة في الكروموسوم رقم 21. هذا الاختلاف هو ما يجعلهم مميزين بابتسامتهم الصافية وقلوبهم الكبيرة. دورنا اليوم ليس فقط قبولهم، بل إدراك إنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا العماني. هم طاقة، هم إبداع، وبدعمنا لا حدود لما يمكنهم تحقيقه.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي.

0: تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
5: خريف ظفار، حيث الضباب والخضرات والذكريات التي لا تنسى.
6: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
7: أقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
8: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة.
9: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيب.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
3: هلا اف ام راديو.
4: هلا اف ام
2: مزاجا
4: بالعربي.

0: كل خليجي من الواحدة بهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. Hey, bass!

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعون أكيد عبر أثير إذاعة هلا فأم، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. وصلنا لحلقة الخميس أو خميس كمانيس وحلقة نهاية الأسبوع من غير شر. أكيد اليوم إن شاء الله معاكم ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4، فإن شاء الله يا رب كذا تكون حلقة خفيفة لطيفة تستمتعون فيها معانا وأنتوا راجعين لبلدانكم في مختلف المحافظات. نقولكم دروب السهلة والسلام عليكم يا رب العالمين، وتوصلوا سالمين غانمين يا رب. ولا عاد تعرفون هذه أغنية تودون البحر لمسرحية شيء كذا مال خيران، ما أدري ليش معلقة في مخي وما راضية تروح، يمكن لأنهم هم بيون عمان، ورح تكون يعني رح يكون إن شاء الله عرض مسرحي جدا رائع، فخبرونا ها رح تشاركون رح تروحون تحضرون ولا لا، فخلونا شوي نسمع أغنيتهم. هي ميكس مع ميامي بعد بعد. خلونا أقولكم أنه أكيد نسعد بقراءة جميع رسائلكم المسائية على رقم البرنامج 935-10-27.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ويا حياكم الله وياكم من جديد. طبعا اليوم ان شاء الله بموضوع يعني حلقتنا لليوم راح يكونون معانا مؤذن اطلع برا على الاستوديو لو سمحت, اطلع برا على الاستوديو عشان اقدر اكمل اللي واتكلم عدل. طبعا ضيوفنا اليوم يعني هما سابقا يو عندي, فمن خلال احد ضيوفي اللي يو عندي سابقا والفترة الماضية عرفت انه نحن عدنا هنا في سلطنة عمان رياضة المصارعة. انا للأمانة ما كان يعني ما كنت اعرف انه يعني مسموح لرياضة المصارعة انه يتم ممارستها, بس خبرني انه لا في ويعني مصرحة من قبل الحكومة وفي كثير معانا طلع مصارعين. واليوم نفس الشيء بالصدفة كنت جالسة اكلم زميلتي وفاء, كنت أقولها اليوم ضيوفي عندي مصارعين, قالت لي تقولي لا كيف يبتيهم ولا يكون جايب يعني الأشخاص الفلانيين لأن أنا أبي استضيفهم. قلت لها والله شكلها راحت عليش يعني أنا سبقت وأنا ما عندي خبر. بس عموما يعني شيء وايد حلو إن اليوم نسلط الضوء على جانب يمكن الأغلبية ما تكون عنده يعني المعلومة, ما إذا كان هذا الموضوع موجود معنا أو لا. يعني نحن متعودين بالعادة أن نشوف المصارعة في التلفزيون, شيء فيها كذا دبليو اللي كانت تعرض في ام بي سي 2 ولا ام بي سي ماكس ما أذكر تحديدا وين, بس يعني تعودنا نشوفها في التلفزيون وهذا إذا أصلا أحد يتابعها. يمكن أنا بس أعرف واحد من المصارعين أيام الطفولة قبل, فرجع الموضوع يتجدد يتكرر من جديد ورجعوا لي كذا الذكريات, فقلت إنه أوكي تمام موضوع حلو جميل خلونا نسلط الضوء عليه ونسقنا على أساس إنه تكون لنا حلقة معاهم ويات الحلقة اليوم. فخبروني كنتوا تعرفون إن في معانا يعني مصارعين, يعني هو مش بوكسينج, هو مصارعة نفس اللي نشوفه في التلفزيون. فصراحة اليوم في عندي كثير كثير كثير أسئلة فيما يخص هذا الموضوع, وما راح أتردد أني أسأل أي سؤال يخطر في بالي من باب الفضول. لذلك أيضا المساحة مفتوحة لكم مستمعينا, إذا في عندكم سؤال وخبروني إذا كنتوا تعرفون أن المصارعة موجودة معانا أو لا.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس. كلم

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء بلدة المنصوري جنوبية لبنان لأول مرة منذ أكثر من شهر، وأكثر من 800,000 لبناني نزحوا قصرا بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بدأوا العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بحسب الأمم المتحدة، فيما لا يزال أكثر من 300,000 لبناني نازحين في أرجاء البلاد طبقا للمنظمة الدولية. نازح من بلدة فرون جنوبية لبنان.
7: نحن ناقصنا مي، ناقصنا طاقة كهرباء، سكن، ناقصنا كل شيء.
6: المتحدث باسم الحوثيين يعلن شن هجوم صاروخي على ناقلة نفط سعودية قبالة ساحل مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر دون الإشارة لتوقيت الهجوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن إسرائيل لم توافق على الخطة المدعومة من واشنطن بشأن غزة حتى بعد تلقيها تأكيدات بأن انسحاب الجيش لن يتم إلا بعد نزع حماس سلاحها، فيما حماس تقول إنها تنتظر ردا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في القطاع بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار. وهدوء حذر، ساكن غزي يحكي:
8: لأول مرة في شمال غزة في مناطق القريبة من الخط الأكثر ما فيش غارات ولا في قصف ولا إطلاق نار.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس وإصابة 3 فلسطينيين على الأقل بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. محمد أصلان مدير العلاقات العامة في اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا:
9: إخلاء بعض السكان، جبارهم على مغادرة منازلهم، تحويلها لسكنات عسكرية ونقاط تحقيق ميداني.
6: السلطات السودانية تعلن إعفاء جميع منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، فيما تشهد ولايات انقطاعا واسعا في الكهرباء. كنت معكم مهل جمل.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
10: صيفكم مع هلا.
11: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
10: صيفكم مع هلا.
12: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، واكيد عودة لكم من جديد. وهالمرة عودتنا مع ضيوفنا الموجودين معانا في الاستوديو، فخلونا نروح مباشرة ونمسي بالخير على قيس اللواتي وهو مدير العروض والمصارعين. اهلا وسهلا فيك قيس.
13: كيف حالك؟
12: تمام، سوري ما فتحت لك المايك.
13: كيف حال، كيف الامور؟
12: الحمد لله بخير وعافيه. ايش اخبارك انت؟
13: الحمد لله تمام.
12: رجعنا من جديد. ها
13: ايوه
12: رجعنا من جديد ولكن بموضوع ثاني.
13: اكيد.
12: الله يعطيك العافيه. وايضا ضيفنا الاخر شاذان البلوشي وهو مصارع محترف. اهلا وسهلا فيك شاذان.
14: اهلا فيك استاذه، طبعا لي الشرف اني اتواجد في استوديو إذاعة هلا أف أم ولأول مرة طبعا، ف فأشكركم على هذه الفرصة صراحة.
12: يعطيك العافية إن شاء الله. طبعا من باب تنبيه مستمعينا أنه رياضة المصارعة هي رياضة تابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكثير أمور اليوم راح نتطرق لها وكثير تفاصيل أيضا راح نتعرف عليها من خلال ضيوفنا الموجودين معانا اليوم. تمام، يعني قيس، اللي ربما أنا عرفت عن رياضة المصارعة في اللقاء الأخير يلي كنت موجود فيه معانا، فخبرني يعني متى بدأت رياضة المصارعة معانا في سلطنة عمان تحديدا؟
13: هو كانت الفكرة فكرة شاب عماني اسمه أنس الريامي، طبعا هو كان مفروض يكون معانا اليوم بس صار له طارة، كان مريض وكذا. فالفكرة بدأت من عنده في 2017، وطبعا صديقة الطفولة شاذان هم بدأوا يسووا فيديوهات على ينزلوها على يوتيوب، حركات مصارعة وسيناريوهات وقصص وكذا.
12: تمام،
13: فتطور الموضوع شيء بشيء، وتواصل أنس معاي مرة عشان كان يريدني أساعد في بعض الأشياء. وبعدين تطور الموضوع إلى أني كنت أعلق عليهم على عروضهم اللي نفس الشيء كانت على يوتيوب، وبعدين بدينا نسوي عروض حية في الباكيارد يعني، ومثل ما هو قال في ملاعب الترتان. وبس الموضوع تطور شوية شوية لين ما صرنا اتحاد يعني.
12: يعني سابقا انتو بديتوا وما كان اصلا للمصارعة وجود، يعني خلال يمكن انس هو اول شخص بدأ في هذا الشيء.
13: وهو ما بس بدأ يعني، هو طور المصارعة لدرجة انه هو احترف ويلعب في اربع بلدان مختلفة
12: ما شاء
13: حاليا.
12: ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. طيب شاذان، بما انك ايضا انت كنت يعني صديق لي
14: أنس
12: كان صديق لي أنس، ويعني بديتهم مع بعض، خبرني إيش اللي طرأ على بالكم أن تبدون في المصارعة أصلا؟ يعني هل كنت تحبون تضاربون كذا؟
14: هو ما مسألة أن نحب الضرابة أو العنف، هي المسألة أن نحن مثل ما تعرفي هذه رياضة مشهورة، رياضة المصارعة الترفيهية الاستعراضية مشهورة في العالم. طبعا ما في شخص يعني يغفل عن اتحاد WWE المشهور. كنا من لما كنا صغار نحن كبرنا عليه، وفي اتحادات ثانية طبعا. فنحن كنا متعمقين مثل ما مدمنين على المصارعة من لما ونحن صغار. وأنا لما كنا صغار أنس هو أوريدي قاتل فكرة، أسس الفريق في 2017. أنا كنت أتساءل، قاس أقول يعني من لما كنت صغير أتساءل، أقول يعني يا ريت يعني لو شيء لو كان عندنا فريق مصارعة احترافي في عمان على أساس أني أروح أشارك معهم دام أني شخص فاهم هذا المجال. مع السنوات في 2018 تقريبا في الانستغرام شفت ان صديقي انس حاط اعلان انه والله اول فريق مصارعة عماني في عمان، فتواصلت معه، قلت له ما متواصلت معه على فكره بعد ما نزلوا عده مقاطع للمصارعة تقريبا اربع مقاطع كذا، انا دخلت معه كان هو على شكل حلقات ينزلوها، الحلقه الاولى الثانيه الثالثه،
12: هذا في اليوتيوب
14: كان في اليوتيوب هي.
12: تمام،
14: فتواصلت معه قلت له أبدخل معك، قال لي أنت تفهم المجال، قلت له أكيد كيف ما أفهم. فكذا قصنا نسولف مع بعض كذا، وشاركت ومن 2018 إلى يوم الشهادة أنا وهو وعدة شباب مع بعض
12: مستمرين.
14: مستمرين نعم.
12: طيب يعني أنك تبدأ في المصارعة يعني تمام، يعني على حسب اللي أنا أتصور اليوم ولا في عقلي، وأعتقد أن اليوم يمكن في عقل أغلب المستمعين أن المصارعة هي يعني نوعا ما فيها أذى للبدن. تمام، فهل يعني في مثلا انه مثلا الشخص المصارع لازم يكون مهيئ بدنيا، مثلا عنده عضل ولا اي واحد يقدر انه يكون مصارع؟
14: شوفي، هو الشيء المهم في المصارعة بالاخص للمصارع بالذات انه يكون اول شيء لائق بدنيا، ما شرط انه يكون ضخم طبعا، بس ما انه يكون نفس الوقت ضعيف.
12: تمام،
14: وشخص ما عنده مثل ما تقولي بنية تتحمل. نحن نتكلم عن قوة التحمل، ما بس قوة، ما بس اللي هو العضلات المفتولة وبس، نتكلم عن قوة التحمل، اللياقة، المرونة. هذه ثلاث أشياء يعني تعتمد يعني بشكل كبير في المصارعة، لها اعتماد كبير في المصارعة من ناحية المصارعة بالذات بالنفس. فمثل ما تقولي، وإذا بنقيل بعد أيضا مثل ما ذكرتي أنت اللي هو أذى النفس، المصارعة الاستعراضية الترفيهية اللي نحن نعرفها واللي نحن نقدمها طبعا تختلف اختلاف تام عن فنون القتال، فهي مجرد رياضة استعراضية.
12: كيف يعني؟ فهمني أكثر.
14: أبا فهمش الحين. هو فيها جانب تمثيلي اللي هو السيناريوهات والعداوات، هذه هي يعني أشياء مكتوبة.
12: تمام.
14: فاهم علي؟
12: ويت ويت ويت. يعني الحين أنتوا تكتبون إيش الأشياء اللي راح تصير في المصارعة مثلاً؟
14: أنا أخبرش.
12: أوكي.
14: في المصارعة في عندك حد اسمه اللي هو المانجر أو الإداري أو المسؤول الكبير. مثلاً نحن عندنا من يعني عندنا الأستاذ قيس. وبعد لازم يكون في عندك حاجة اسمها بروموتر. هذا الشخص البروموتر هو اللي ينظم العروض، هو اللي يرتبه، هو اللي مثل ما تقولي بعد يحجز، يعني في بعض الأوقات هو اللي بعد يقلب المصارعين من خارج البلدان.
12: تمام.
14: أو داخل البلدان. وعندش البوكر نفس الوقت. هذا البوكر أيضا هو اللي يقلب المصارعين، هو اللي يكتب القصص، هو اللي يكتب السيناريوهات، هو اللي يكتب المباريات.
12: أوكي.
14: نجي على الجانب الواقعي فيها، الجانب الحقيقي اللي هو المباريات، الأشياء اللي تصير داخل الحلبة، الأشياء اللي تصير داخل الحلبة، الضرب والحركات اللي تنفذ من سقطات، وهذه كلها حقيقة ما فيها أي تمثيل. طبعا الناس ما تسمعيهم يقولوا أن المصارعة تمثيل وكذا.
12: أي والله سمعنا. أي
14: هي الحركات ما تمثيل. ولو أن كان مثلا على سبيل المثال نجي أنا وقيس نقدم مباراة على داخل الحلبة، أنا وهو كل واحد يكون يعني متفاهم مع الثاني لأن استعراض.
12: أي
14: فنحن باغين نعطي الجمهور شيء يعجبهم.
12: إيه؟
14: فأنا بخليه هو ينفذ حركة فيني وأنا أستلمها، هذيك الحركة اللي بستلمها
12: حقيقية
14: يعني فوق الألم اللي أحصله من الحركة ذيك لازم أنا أستلمها بطريقة صح. وعلى فكرة حتى هذا استلامش للحركات، حتى وأنت تأدي مثلا سواء كنت المؤدي للحركة أو المستلم للحركة لازم تقوم بهالأشياء صح، أو أنه بتقيش إصابة، يعني بتلاقي إصابة إذا قمت بها بطريقة غلط. علشان كذا المصارعين لهم تدريبات خاصة. تدريبات تكون يعني خلف الكواليس يعني مختلفة جدا، ما بس يتدربوا على الحركات وبس اللي نحن نشوفها في التلفزيون، لا في تدريبات أساسيات يتأسسوا عليها على أساس أنه مثل ما تقولي داخل الحلبة يكون كل شيء صح.
12: واضح.
13: طبعا هذا الشيء اللي يفرق ما بين خلينا نقول المحترف والمبتدأ، هي كيفية تلقي الضربات، كيفية استلام، كيفية الأداء، لأنه في نهاية اليوم اللي انت تشوفيه على الحلبة هذا يكون قصة.
12: تمام.
13: فهم علي؟ إيه؟ وهذيل هم جالسين يمثلوا لش القصة بطريقتهم، جالسين يحكوا لش قصة بطريقتهم، يعني تفاعل الجمهور وهذا بالضبط. يعني هم لازم بطريقة أو أخرى يجذبوا الجمهور لهم عن طريق حركاتهم، كيف هم يأدوا حركاتهم ويستلموها إلى آخره. يعني
12: ممتاز حلو. أنا برجع لكم شباب ولكن راح أطلع فاصل كذا وايد صغير، ومستمعينا وأكيد راجع لكم من جديد. أي سؤال في بالكم، أي استفسار أكيد على 935-1027.
15: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: الظفار على 102.7
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. قبل شوي، قبل أن نطلع على الهواء، قيس وراني مقطع فيديو لهم يعني للمصارعة. أنا بس كنت أبي أفهم يعني الفكرة وطريقة المصارعة علشان أني يعني أستوعب اليوم الحوار والحديث. فيعني والله جد يعني مثلا أخوي بقول لنا لا يانو ياك تروح للمصارع أو لهذا، لأنه على حسب ما شفت أنه يعني شاذان أنتوا تأدون يعني حركات حقيقية يعني الألم و

0: يعني
1: هاي النوع الأول.
0: هيوة. وفي عندك الهاي فلاير، هذا نفس الشيء، طيار الحد الشقلبات هذه اللي تصير في الهواء ولما يطير فوق مصارع ثاني مثل ما شفتي هو أظن قلب فوق كذا. هذا حقيقي، هذا حد يعني أنا أتأذى حتى، لكن في طريق إني أستلم هذه الحركة على أساس إنه أخفف الأذى، على أساس إنه ما تجيني إصابة، على أساس إنه أنس ما تجي إصابة، ما يصير له شيء. يب. وفي عندش بعد اللي هو البرولر. البرولر هذا هذا النوع من المصارعة، تحصل المصارعة فقط يستهدف أجزاء من الجسم، فاهمة؟ لا، أو تقدر تقولي عنه إنه شوية مكس ما بين الهاي فلاير وما بين أيضا الهاردكور، وبعض وبعد نفس الشيء عندش الباور هاوس. الباور هاوس هذا اللي ينفذ الرميات لما يشيل المصارع فوق ويعقب، فاهمة؟ لا، ويرميه على الأرض. هذا هو اللي هو الباور هاوس. فالبرولر يعطيش مزيج من كل نوع شوية، يعني تقدر تقول إنه من كل بستان وردة.
1: يعني تمام، أنا على حسب اللي فهمته حاليا أن يتم كتابة السيناريو مثلا، ولكن يتم تطبيقه بحذافير على أرض الواقع، يعني يطبق يعني واقعيا. طيب، قيس من جانب يعني من جانب آخر، البعض يقولك أنه هل المصارعة اليوم يعني شرعا هي حلال أم حرام؟
2: هو صراحة أنا مثل ما فهمت أنه بما أنه ما فيها أي أذى لنفسش، هي في نهاية اليوم حركات استعراضية، فيها شوية من تمثيل، فيها شوية من مثل ما يقول ستوري تيلينج، يعني أنت تحكي قصة. فمن هذا الناحية أنا صراحة ما مفتي، ما أقدر أقول لش حلال أو حرام، لكن أنا أحس أنه ما إلى يعني ما يأثر بشكل سلبي، فهو يكون شيء عادي، يعني ما أنه لأنه في نهاية اليوم يعني نحن نعرف أن أذى النفس حرام، ونعرف يعني كيف نفرق ما بين الحلال والحرام. فأنا إذا شفت في أذى في الموضوع طبعا على طول أخبرهم أنه خلاص.
1: إذا شوف أنا يعني سألت شات جي بي تي عن الموضوع، يعني ما راح تشوف مفتي
2: الأمور طيبة.
1: سألت شات جي بي تي وهو قال لي أنه هو جائز شرعا وليست حراما بذاتها، لكن الحكم يعتمد على طريقة ممارسة الرياضة.
0: بالضبط.
1: يعني
0: بالضبط.
1: إن إلا يترتب عليها ضرر مثلا متعمد أو إصابات خطيرة، الالتزام بحدود العورة واللباس الشرعي، ألا يصاحبها قمار أو مراهنات محرمة، ألا تؤدي إلى ترك مثلا صلاة أو واجب شرعي، أو أيضا يعني نفس الشيء ألا يكون فيها اعتداء خارج إطار التدريب أو المنافسة الرياضية.
2: صحيح.
1: فأنتم ملتزمين أعتقد 100% بهذا الأمور.
2: أكيد. طبعا هو شيء واحد أساسي عندنا أنه المصارعين لازم يتدربوا بشكل كبير جدا عشان يؤدوا حركاتهم خنقول بأفضل طريقة عشان أجسامهم تكون سليمة. هذا يعني واحدة من الأهداف عندنا نحن في الاتحاد. فالتدريبات اللي هم يتدربوها تدريبات مكثفة جدا، يتدربوا هنا في عمان، يتدربوا برا عمان بعد، يروحوا قطر للتدريب، في مرات يروحوا الإمارات عشان يتدربوا، لأن هناك في مدارس للمصارعة. فنحن نتأكد من كل جهة أنه كل شيء يكون مثل ما يقولوا سيف يعني.
1: طيب شاذان، كيف التمارين الرياضية اللي يعني اللي أنتوا تمارسونها، و يعني خلينا نقول التمرينات علشان تحافظون اليوم على سلامتكم بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت على مهارتكم ومرونتكم؟
0: شوفي، نحن في المصارعة عندنا أساسيات، تمارين أساسية، خاصة حتى لو كنت مبتدئ أو كنت شخص متقدم لازم تقوم بهذه التمارين، اللي هن أول شيء تدربي على السقطات داخل الحلبة، اللي هن يسميهن البامبس. هذا البامبس أنش أنت ترمي نفسك على حلبة بعدة طرق، عندش اللي هو بيسك بامب، عندش الفيس بامب، وعندش أكثر من نوع بعد ثاني. هذه البامبات هن تهيئ مثل ما تقولي تهيئ جسمش على السقطات اللي بتصير داخل الحلبة، لأن مثل ما تعرف الحلبة خشنة تكون، ومثل ما تقولي قطعة خشب وفيها بس سفنج، يعني حجمها بسيط، يعني هذاك حتى ما بيحميش. الألم اللي نتلقاه أول أيام تدريب بحيث أن الجسم يكون بارد، فاهمة؟ لا، مثل ما تقولي أنه ينكتم نفسك لما تطيح على حلبة. فهذه التمارين تهيئ جسمك، تعطيه قوة ويتحمل، على أساس أنه مع الوقت تكون خلاص أنت معتاد على هذه السقطات وتصير عندك لا شيء، حتى لو تطيح من مسافة عالية.
1: أيوه.
0: تكون عارف كيف تتلقى السقطة هذه. بعد عندش الرولات اللي هو سايد رول.

0: وعندش الفرونت رول، وعندش ايضا اكثر من نوع رول انواع. هذه الرولات بعد تحميش ايضا من بعض السقطات اللي قد تكون تصير بالغلط، فانت يعني قسمش مثل ما تقول يصير عندها ردة فعل انه تحمي نفسك، تعطي نفسك سيفتي انه والله انا ما اطيح على رقبتي او انه طريقة غلط او شيء، لا تعرف طيحة الرقبة قد تسبب انزلاق في الفقرات او شيء لا سمح الله او ايا كان. فكل هذه التمارين يعني، وفي تمارين ثانية على فكرة انا ما ذكرتها لانه واجد مصارعة بحر خاصة تدريباتها ايضا. فهذه كلها تهيئش على اساس انها تكون انسان قادرة يعني تأدي داخل الحلبة، وقادرة تستقبلي اي ضربة، قادرة تنفذي اي شيء امام الجمهور.
1: واضح. طيب يعني هل من الممكن ان تأدي هذه يعني الرياضة الى مثلا يعني نشوف كذا عداوات بينكم وبين بعض كمصارعين
0: حقيقية قصدش؟
1: اي
0: عداوات يعني في الواقع؟
1: اي يعني عداوات على ارض الواقع.
0: لا بالعكس. يعني مثل ما تقول نحن في في في المصارعة أثناء تأديتنا للعمل أو اللي هو لما ندخل في السيناريو خلاص نحن نكون داخلين بشخصياتنا، كل مصارع داخل بشخصيته داخلين، وكل شخص وكل مصارع داخل في السيناريو اللي هو مكتوب له. فتقدر تقول إن هناك فقط العداوة، أما بعدين من يدخلوا ومن يروحوا ومن يرجعوا خلف الكواليس عادي يرجعوا أصحاب أحباب، ما أن فيك ما كأن في شيء بينهم. أنا مثل ما خبرت هذا كله استعراض للجمهور. يعني بتقول ان انت ليش اوكي تمام مش حببك في الاستعراض، بالعكس في ناس تحب التمثيل مع انهم عارفين ان المسلسلات او الافلام اللي قد يمثلوها او المقاطع اللي قد يمثلوها هي تمثيل عارفينها،
1: رغم كذا يتابعونها ويشوفونها.
0: ايوه
2: بشغف بعد.
1: فعليا صحيح. مستمعينا نحن مكملين معاكم، نطلع فاصل ساعتنا وربع وبعدها ان شاء الله نرجع نكمل وياكم حوارنا اليوم.
3: خدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه، تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أبطل لكل الناس.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك، واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر.
1: صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ومكملين معاكم في الدقائق الأخيرة المتبقية من عمر ساعتنا الأولى، وأكيد بعدها ننتقل وياكم إن شاء الله لساعتنا الثانية. طيب أنا أرجع أيضا يعني في حوار اليوم مع ضيوفي. شاذان، بما أنك أنت يعني خلينا نقول اليوم على أرض الواقع يعني مصارع، تمام، سرعة الاستشفاء، يعني أنتوا تتعرضون لإصابات،
1: نعم،
0: فكيف تستشفون من هذه الإصابات؟ ويعني إيش هي مثلا خلينا نقول أقوى إصابة ممكن أن المصارع اليوم يتعرض لها؟
1: شوفي، بخصوص الإصابات، أنا إذا بتكلم عن نفسي، أنا إلى يوم مش هذا يعني الإصابات اللي عانيت منها إصابات طفيفة، وكنت أعاني منها سابقا بسبب يعني بحكم أني كنت ألعب كرة قدم وأيضا ألعب حديد، رياضة الحديد أمارسها. فمثل ما تقولي أن هذه الإصابات لما ترجع لي بسبب المصارعة هي أوريدي أساسا من الأساس موجودة. فإذا بنتكلم بشكل عام عن أقوى الإصابات اللي يعانوا منها المصارعين في عالم المصارعة الاستعراضية، اللي هي ارتقاق المخ
0: بحكم الطيحة.
1: أحيانا تصير طيحة غلط، ليش نحن على أساس كذا نقول؟ نعم، في تدريبات نتأسس عليها وخاصة السقطات، يعني يعني نحاول نعود نفسنا لما نطيح يكون رأسنا مرفوع، لما نطيح على ظهرنا ولما نطيح على وجهنا يكون وجهنا على هذا الجانب، على جنب، يعني
0: ما نطيح كذا مباشرة،
1: لا لا لا، على أساس حتى في الطيحة لما نطيح كذا على وجهنا لازم يكون رأسنا شوية بشكل بسيط مرفوع عن الأرض أو الحلبة. ليش؟ لأن عشان نتجنب هي هذا الارتقاق، أو نتجنب انزلاق الفقرات، أو أن مثلا خلع أو لا سمح الله من هالقبيل، من أي إصابة. فأما الإصابات المتعارفة اللي هي الرضوض، حكم أنه إذا واحد قوى مصارع من الحماس عق نفسه فرض في البلاط أو شيء، عادي يصير له مثلا رضة خفيفة كذا أو شيء.
0: أوكي.
1: ما أن هذه الإصابات الكبيرة
0: تمام، هذا بحكم أنه يعني رياضة المصارعة هي رياضة استعراضية يعني نحن نتكلم عنها تحديدا مستمعينا. طيب قيس، بالنسبة أيضا لتنظيمكم للبطولات اليوم، هل تكون مثلا على فترات متقاربة متباعدة؟ هل لكم مشاركات خارج السلطنة، مشاركات داخل السلطنة؟ كلمني أكثر.
2: حاليا المصارعين اللي معنا، نحن عندنا 3 مصارعين محترفين حاليا في السلطنة، اللي هم أنس وشاذان ومحمد السعدي. هم تجيهم مرات اتصالات في بلدان مختلفة عشان يروحوا يمثلوا عمان مثلا، أو يمثلوا أنفسهم في المصارعة، أو يمثلوا شخصياتهم يعني في بلدان مختلفة. بس هنا عندنا في عمان يعني جالسين نحاول نهيئ يعني أو نكون اتحاد اللي من خلاله ممكن نسوي عروض ممكن شهرية أو كل شهرين تقريبا. بس في الفترة الحالية يعني كان عندنا عرض قبل كذا شهر، تقريبا 2 أو 3، اللي أنا راويتش من المقاطع.
0: أيه.
2: فمن بعد هذاك يعني احنا جالسين نحاول ننظم أشياء هنا في السلطنة، فإن شاء الله قريبا يعني بيكون عندنا عرض. وطبعا نحن واعدين الجمهور أنه بنسوي أول عرض مع حلبة هنا في عمان، فإن شاء الله بنعلن عنه في وقت قريب.
0: هل في حلبة مخصصة للمصارعة قيس هنا في عمان ولا لا تزال؟
2: في عمان حاليا ما في. إنزين، بس نحن جالسين نشتغل على الموضوع.
0: هل وين يقيمون المصارعة؟ وين تقيمونها؟
2: كنا نقيمها قبل في حوش المنزل في بيت أنس، هم عندهم حوش كبير هناك. فمن كذا كان يعني كان مسمى المصارعة باك يارد بمعنى حوش المنزل،
1: وهذه متعارفة يعني مثل ما تقول عالميا.
2: هو في صنف من مصارعة يكون مخصص حل هذه الأماكن الصغيرة يعني،
0: تمام.
2: بس بما أن شفنا نحن إقبال كبير، وآخر عرض نحن سوينا حتى الناس ما كانوا قادرين يدخلوا الحوش عشان يشوفوا المباراة، كانوا واقفين برا، فقررنا أنه خلاص بنبدأ هذا الشيء وجالسين يعني شغالين على الموضوع.
0: طيب كيف كانت بداية طرحكم يعني لفكرة المصارعة للوزارة علشان يتم قبولها اليوم كرياضة؟
2: نحن طبعا قدمنا رسائل حالهم وقدمنا كل المستندات وكذا. طبعا أنس كان يواظب، هو لأنه صاحب الفكرة فهو كان باستمرار يروح يتكلم معاهم ويشرح لهم إيش عن المصارعة وكذا. وطبعا دخلونا هم في هيئة الفنون القتالية هنا في السلطنة، فنحن مسجلين معاهم هناك. فشوية شوية يعني جالسين نحاول مثل ما يقولوا نراويهم إيش يعني، نحاول نفهمهم إيش عن المصارعة كيف تكون، وإيش الأشياء اللي تدور حوالينها، وإيش يعني مثلا الأشياء اللي يحتاجوها عشان يسو يعني يكونوا فريق متكامل هنا في عمان ويبدأوها كمشروع متكامل يعني.
0: طيب لما بدأ يعني خلينا نقول شاذان وصديقك الريامي أيضا تقريبا هم أول اثنين، هل لاحظتوا أنه في إقبال من قبل الشباب وحابين يعني أنهم يكونون جزء من رياضة المصارعة؟
2: أكيد أكيد. هو في واجد شباب خصوصا في صفحتنا على الإنستغرام كانوا يرسلوا لنا مسجات أنهم يريدوا يشاركوا، يريدوا منصة عشان يتدربوا ويمارسوا هذا الرياضة، بس مع الأسف يعني نحن ما عندنا حاليا منصة جاهزة عشان ندربهم وهذا، وشغالين يعني على الموضوع شوية شوية، بس إنه في إقبال كثير. وغير هذيل الثلاثة اللي هم أنس وشاذان ومحمد، في كذا شخص ثاني كانوا جايين بعد نفس الشيء، كانوا يتدربوا معانا، كانوا يمارس يعني كانوا موجودين في العروض، حتى في الحلقات الماضية اللي كانوا يسووها في اليوتيوب فيها شباب أكثر يعني. فالرياضة فيها إقبال كثير. وطبعا مثل ما شاذان كان يشرح أعتقد هالفترة أنه فيها تدريب للجسم وفيها تقوية للجسم، يعني ممكن
1: يكون تركز على المرونة واللياقة.
2: أيوة بالضبط،
1: قوة التحمل،
2: فشيء مفيد يعني الإنسان أنه يتعلم هذه الأشياء. إذا أنت مثلا تزحلقت وطحت على جهتك اليمين كيف تتلقى الطيحة وهذه الأشياء. فمن هذا الناحية يعني في ناس ما فقط يريدوا خلينا نقول يستعرضوا على الحلبة، يريدوا يتعلموا من يعني فقط للتعلم عشان يكون جسمهم مرن ويكون مثل رياضة مثل أي رياضة ثانية يعني يريدوا يمارسوها.
0: واضح. طيب شاذان يعني على حسب اللي شفته من قيس الفيديو اللي وراني أن أنتوا اثنين، هل في مصارعة أنه تبدون فيها أكثر من اثنين، ثلاثة أربعة خمسة مثلا؟
1: فيه، نحن عملنا عرض كان في ملعب فريق المزرع، كان ملعب تراتان تقريبا. هي نعم، كنا لاعبين أنا وأنس وضد مصارع آخر نسيت اسمه، فلعبنا كانت مباراة ثلاثية. فالله يسلمش، هذه المباراة كانت ثلاثية، وأحيانا نسوي مباريات أقصاء ثلاثية نفس الشيء. لعبتها نفس الشيء، كنت لاعبنها أنا في عرض اسمه Night of Justice، كان نفسي في ملعب فريق المزرعة ضد واحد ضد مصارعين بعد أيوة اثنين، كان مباراة ثلاثية مباراة أقصاء، يعني أثبت مصارع لذاك يطلع يبقى إلى أن يبقى شخص واحد، هذاك الشخص الواحد هو الفائز.
0: يعني أنتم ثلاثتكم تضاربون
1: بالضبط.
0: تمام، يعني ما في فريق.
1: وبعد في عندش لعبنا في مباراة تفرقة لعبناها أنا وأنس، كان في قطر، هذا العرض اللي رحنا له في قطر كان تاريخ 3 يوليو تقريبا. لعبنا أنا وأنس أول مباراة احترافية كفريق عماني، كأول فريق مصارع عماني باسم الخناجر العمانية، سمينا نفسنا الخناجر العمانية لأن مثل ما تعرفي الخنجر هو من تراثنا الحي اللي نفخر به دائما وأبدا. لعبنا أنا وأنس والحمد لله أنه فزنا من أول مباراة.
0: ما شاء الله.
1: قطر. نعم.
0: ما شاء الله. كان يعني كم فريق مشارك في قطر؟
1: كان تقريبا كانوا في مصارعين من السعودية، كان في مصارع وفي مصارعين من أمريكا أمريكيين، في مصارعين لاتينيين من تقريبا من كوستاريكا. وبعد أيضا في مصريين في من كل بلدان يعني تقدر تحصلين هناك.
0: وانتو خذتوا المركز الاول؟
1: احنا ما سالف المركز الاول او شيء، بس مباراه
0: فزنا يعني. بس ما فيها مراكز.
1: ما سالفت فيها مراكز.
0: اوكي، فيها
1: مثل ما خبرتش استعراض في كتابه، وبعد الفوز والخساره يقرر الاداره على حسب انت كيف ادائش، على حسب شخصيتك، على حسب حتى انت ادائش على المايك في الحلبه لما يطلع المصارع ويتكلم مثل ما تقولي ويوجه رساله الى خصمه أو المصارع الآخر، هذاك أيضا هذا بحد ذاته مهارة. هذا لما المصارع يتكلم على فكرة ما يعطوا سيناريو ورقة نفس المسلسلات والأفلام، نفس الاخراج اللي والله بعطيك انا ورقه انت احفظها احفظ وش اللي تريد تقوله اللي مفروض تقوله. لا يعطوك نقاط انت طلع روح وجه رساله للمصارع الفلاني على اللي سواه فيك الاسبوع الماضي عاد انت تعيش الجو وتروح هناك وانت بذاتك لازم تكون عارف وش تقول.
0: واضح يعني تقريبا نفس اللي كنا نشوفه في يعني افلام او خلينا نقول كذا يعني مسلسلات او هذه افلام المصارعه اللي كانت تعرض في التلفزيون.
2: أيوه.
0: تقريبا نفسه بالضبط يعني ياسا يعني اقارن انه المصارع يقف على الحلبه يتكلم وعلى فكره يعني حتى كلامه يكون يعني كانه خلاص انه بينهم عداوه احتمال انه يقتلون بعض. فكل هذا طلع تمثيل انا سمعت انه جزء منه تمثيل.
1: وطبعا في مباريات مثل ما تقولي ثلاثيه انت سالتيني عن يعني يكون فيها اكثر من مصارع ترى انت انا ما انا اعطيت انت سؤالك من خلال سؤالك انا اول بدايه سمحي لي ما فهمته انت لما سالتيني انا جاوبتش على المباريات الثلاثيه اللي هي ثلاث مصارعين ضد بعض وبعدين اعطيتش المباريات اللي تكون تاك تيم هذه نسميها مباراه الفرق يعني شخصين ضد شخصين فريق ضد فريق تمام وهذه الثلاثية احنا سويناها في عمان الحمد لله وكانت باريات يعني مثل ما تقولي ناجحة في ملعب تراتان
0: تمام. طيب شاذان اليوم هل يعني مثلا الوزن الكتلة العضلية الضخامة هل لها دور ايضا في يعني حسم المنافسة؟
1: والله ما شرط لان كثر ما ادائك داخل الحلبة ولياقتش ومرونتش وايضا اللي هو مثل ما تقولي المايك سكيلز مالش مهارات المايك مهاراتش على المايك وبعد الكاريزما هذه اشياء مهمه كلها في المصارعه
0: ممتاز
1: هذه اللي هي هذه هي اللي بتحسم يكون يعني وبتقرر اذا كنت بتكوني مصارع بحت مواجهه الشركه اللي انت تابع لها مثلا نحن في او دبليو اي اللي هو فريقنا فريق المصارع يعني الخاص فينا في صراع بين ثلاث او اربع اشخاص مثلا على ان من يكون واجهه الشركه
0: حلو
1: نحن حاليا انا والله دائما الاداره لما تقولي مثلا تعال انت بتكون واجهه الشركه أقول لهم لا أنس أفضل مني في عدة أشياء في عدة نقاط لازم هو يكون واجهة الشركة أنس بيجي يقول لا شاذان بلوشي هو اللي أفضل بيجي أنا بقول له لا وأنس أو أن مثلا أنس بيأيد محمد السعدي أو محمد السعدي بيأيد حد ثاني فكلها دراء لازم هذه أشياء تقررها الإدارة موضوع مثل ما تقولي من اللي بيكون الأفضل هي ما بس الفوز والخسارة اللي تقرر من الأفضل ومن الأسوأ
0: يعني في معايير أخرى أيضا.
1: معايير أخرى مثل ما خبرتش اللي هي الكاريزما اللي يمتلكها المصارع أداء داخل الحلبة وأداء على المايك
0: واضح مستمعين نروح معاكم لساعتنا الثانية وبعدها إن شاء الله نرجع وياكم
3: أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om
4: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11 30 فائز بآيفون 42 فائز بساعة أبل يعني 72 فائز كل شهر حول مشترياتك إلى فرص للفوز تطبق الشروط والأحكام يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026 لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om
5: حسين الجسمي فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى

الرسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز خالد.

0: حياكم الله وياكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد في ساعتنا الثانية. لكل من شاركنا الاستماع في هذه الساعة، خلوني أعرفكم على ضيوفنا. معايا قيس اللواتي مدير العروض والمصارعين، وأيضا الضيف الآخر شاذان البلوشي وهو مصارع محترف. الرياضة هذه تابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. اليوم نحن نتكلم عن المصارعة الاستعراضية تحديدا، فوضحوا للشباب أنه في فرق بين المصارع المصارعة والمصارعة الاستعراضية. نرجع أيضا اليوم نقاط أخرى نتكلم عنها، يعني طيب قبل أن أنتقل لقيس يكلمني عن شخصيات المصارعين، عفوا شاذان، قيس أبيك تكلمني عن اليوم كتابة السيناريوهات، تمام؟ أنت خبرتنا أن في كتابة سيناريوهات. طيب اليوم كتابة السيناريوهات تكتب من قبل من؟ هل هناك متابعين متخطين؟
1: نحن عندنا مثل ما أنا خبرتش قبل أوفلاين، يعني
0: أي تحت الهواء، أي تحت الهواء، الحين نبيه على الهواء.
1: إنه نحن عندنا كاتبين اللي هم خلفيتهم جدا كبيرة عن المصارعة، وهم دارسين السيناريوهات اللي تصير يعني حوالين العالم في مختلف الشركات للمصارعات الترفيهية والاستعراضية. فهم يشوفوا شخصيات المصارعين اللي عندنا، الشخصيات اللي هم مسوينها. مثلا شاذان عنده شخصية اسمها سام، وأنس عنده شخصية اسمها أنس ركس مثلا. يشوفوا شخصياتهم، يكتبوا سيناريو عن إيش اللي ممكن يصير إذا هذا التقى مع هذا، كيف العداوة بتكون فيما بينهم، أو هل ممكن هم يكونوا أصدقاء ضد شيء ثاني مثلا. فهم يكتبوا القصة كامل، يكتبوا السيناريو كامل، وبعدين يجوا معاي ونجلس نتناقش، يعني أنه هل هذا بيكون مثلا ممتع للجمهور، هل الجمهور ممكن يتقبل هذه الفكرة، هل المتابعة بتكون زينة وكذا. وبعدين خلص نقرر كل شيء ونعطيهم السيناريو، نخبرهم أنه أنت كذا بيكون، أنت كذا بيكون مصيرك هنا، وأنت كذا بيكون مصيرك هنا. لكن طبعا مثل ما شاذان كان يقول أنه نحن ما نقولهم وش يقولوا، نحن بس نعطيهم القصة بشكل عام،
2: النقاط الأساسية.
1: النقاط الأساسية اللي نحن بغين يعني نوصلها للجمهور، وهم يأدوها بطريقتهم، لأنه كل مصارع في نهاية اليوم عنده شخصيته اللي هو صان عنها بنفسه، فهم لازم يراود جمهور هذه الشخصية.
0: تمام، واضح. طيب أنت كتبت السيناريوهات أعطيتوهم للشباب علشان ينفذونهم، صار شيء غلط أو أحد الأطراف من المصارعين ما التزم، أنتم متى هني تدخلون؟ متى يكون تدخلكم أنتم عشان توقفون المصارعة؟
1: هو التدخل يكون خلف الكواليس طبعا، ما بيكون قدام الجمهور، ما بيكون قدام الملأ. يعني
0: كيف؟
1: يعني فيه يكون تواصل بشكل مستمر خلال العرض حتى ما بين المصارعين وما بين الإداريين وما بين المعلقين وما بين الحكام، فيكون هذا التواصل، بحيث أن إذا أي أحد فيهم طلع عن خلينا نقول السيناريو المكتوب، أو مثلا خلينا نقول نسى شيء، فالبقية بيكونوا موجودين حوالينه عشان يذكروا، بحيث أنه ما نطلع خارج نطاق الموضوع اللي نحن نحاول نطرحه للجمهور. فاهم علي؟
0: فيكون وضح لي أكثر، يعني كيف يكون التواصل بينكم وبين المصارعين؟
1: هو لأنه نحتاج مثلا مايكروفون عشان المصارع يقدر يتكلم مع الجمهور.
0: بس هذا في البداية، عقب لما تبدأ المصارعة ما في مايكروفون.
1: مرات يكون فيه، ومرات يعتمد على السيناريو يعني.
0: تمام.
1: ففي نفس الوقت السيناريو مثلا الحكم يكون عارف السيناريو، أو عارف مقتطفات من السيناريو.
0: تمام.
1: المصارع اللي مثلا خلينا نقول المصارع ألف والمصارع باء اللي بيتقاتلوا في هذا المباراة، اثنيناتهم عارفين السيناريو، فإذا واحد منهم طلع الثاني يذكره إنه ما مفروض كذا يصير، مفروض شيء ثاني يصير، يكون بينهم تواصل دائم. وهذا طبعا واحدة من الأشياء الثانية اللي تفرق ما بين المصارع المحترف والغير محترف، إنه الاحتراف يكون عن طريق الفن اللي هم يقدموا، يكونوا على تواصل تام، وفي نفس الوقت يكون في مثل سيكيورتي إذا موجودين في حوالين المكان، أو فولنتيرز، أو يكونوا المعلقين اللي جالسين هناك، يكون دائما في تواصل ما بينهم. ما بقولش انه خلف الكواليس، لكن يكون مثل همسات ما بينهم، انه هل كل شيء اوكي هنا صاير، هل كل شيء ماشي هنا. فكل واحد يحاول يوجه الثاني الى العرض اللي نحن بغينا نقدمه. فبهذه الطريقة انه ما حد يطلع عن مثلا السيناريو المكتوب او شيء.
0: جميل، ممتاز، فكرة واضحة. طيب انت قلك ايضا شاذان، علشان تكلمني عن شخصيات المصارعين، خبرتنا في شخصيات
2: بالضبط اللي هي في شخصيات الهيل اللي هي الشخصيات الشريرة، وشي عند الشخصيات المحبوبة اللي هي البيبي فيس، اللي هم اللي نشوفهم كأنهم أبطال خارقين، يعني هذا عبارة أمثال مثلا جون سينا كان البطل، كان المصارع المحبوب في العالم.
0: وبعد في واحد ثاني انا كنت ودي احب اتابعه، رومان
2: رينز، المصارع المفضل على فكره. هو سي ام بانك
0: هو هذا كنت انا وايد اتابعه يوم كنت صغيره. هذا بعد شيء احس انه كان
2: شوفي هذا انت جبتي بنفسك مثال حلو. رومان رينز من عام، يعني مثل ما تقولي من لما تفكك عن فريقه اللي هو فريق ذا شيلد اللي كانوا ثلاثي، فريق ثلاثي كانوا هم، من تفككوا صار رومان رينز كأنه هو اللي حاولوا يخلوه كأن البطل الخارق اللي هو خليفة جون سينا. واجهت الشركة اللي كل الناس تشوف أنه هو السوبرمان مالنا. فمن 2000 تقريبا و14 إلى 2020 في فترة جائحة كورونا في عرض سمر سلام رجع، يعني هو توقف من بدت الجائحة توقف، فرجع بعدين لأن عنده هو اللوكيميا، سرطان الدم على ما أظن اسمه، عنده سرطان الدم. الله يبعد عنه يا رب العالمين. فرجع هو في سمر سلام، رجع بشخصية الشرير الهيل،
0: هذا رومان.
2: أيوه رومان كان شخصيته جدا مختلفة، هيئته جدا مختلفة. وعلى فكرة في مصارعين ما يعرفوا يؤدوا شخصيات محبوبة.
0: صح.
2: حتى خلال حتى كلامهم على المايك، لما أدائهم على المايك أمام الجمهور يكون أدائهم جدا ممل. فرومان كان من هذا النوع، لما أدى شخصية الهيل قدم يعني فترة وحقبة إلى يومش هذا، يعني ما توقع في حد يجيبها، يعني كمية الشخصية والعظمة في شخصيته، وما العظمة إلا لله سبحانه وتعالى طبعا. كانت خيالية صراحة، ما حد توقع، ما حد توقع أن رومان ريز بيكون بهذا الشكل.
0: هاي يعني الشخصية الثانية، الشخصية الشريرة،
2: بالضبط.
0: والله أتقنها،
2: أتقنها. حتى تدخلي أنت شوفي يعني يعني العروض الأخيرة اللي قاس تسويها، أو مثلا كتبي برومو رومان رينز في أحد العروض، شوفي كيف أسلوبه، شوفي كيف طريقة حوار، طريقة كلامه على المايك، جدا جبارة.
0: تمام. فيعني اللي عرفته الحين أنه في شخصيات، في الشخصيات بالضبط. المحبوب، في شخصيات الشريرة،
2: بالضبط.
0: وهذا على فكرة يمكن هذا الشيء اللي نحن كنا نشوفه في يعني في العروض قبل، إنه في أشخاص إنه يبين عليهم هذاك الطابع الشرس الشرير،
1: ينفذوش لما تشوفين،
0: بالضبط بالضبط. فطلع إنه حتى الموضوع معاكم كذلك،
2: عند الذميز المصارع ذميز. وحاليا في اتحاد أيضا ثاني، اتحاد كبير اسمه AEW، في عندهم مصارع اسمه MJF. هذا أنا في آخر عرض باكيارت سويناه كنت أنا بشخصية الشرير ضد أنس. فلما كانوا يعطوني السيناريوهات جيت فكرت، قلت ليش ما أتابع MJF وأتعلم منه، لأنه هو كان شخصية يعني تقريبا أفضل شخصية مكروهة في عالم المصارعة هو MJF. فقست أتعلم منه، أشوفه كيف يؤدي البروما، أشوفه كيف يعني يخلي الجمهور يأثر في الجمهور علشان يستهجنوه، علشان يعني مثل ما تقول إنه يخليه يكرهوه، حرفيا يكره الناس فيه. كنت أتحاول ها أتعلم منه وكذا، الحمد لله أني أتقنت هذا الشيء.
0: والله
2: في لما كنت خلف الكواليس كنت أسمع الجمهور ينادوا باسمي سامكس سامكس، لما طلعت قلبتهم ضدي، كان حد ضدي وعدت عارف العمانيين.
0: لكن على فكرة يعني أحيانا حتى يعني حتى شكل المصارع يعني يوحي أن هذا المصارع شرير وشكله، فحتى ستايل شعره كذا. فما يدري بس أنه رح نطلع فاصل مستمعين، وبعد إن شاء الله نرجع لكم من جديد.
3: الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل أو أخذ عينة. أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
4: تعبان من

0: العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً بإخلاء بلدة المنصوري جنوبي لبنان لأول مرة منذ أكثر من شهر، وأكثر من 800,000 لبناني نزحوا قصراً بسبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بدأوا العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بحسب الأمم المتحدة، فيما لا يزال أكثر من 300,000 لبناني نازحين في أرجاء البلاد طبقاً للمنظمة الدولية، نازح من بلدة فرون جنوبي لبنان.
4: نحن ناقصنا مي، ناقصنا طاقة كهرباء، سكن، ناقصنا كل شيء.
3: المتحدث باسم الحوثيين يعلن شن هجوم صاروخي على ناقلة نفط سعودية قبالة ساحل مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر دون الإشارة لتوقيت الهجوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن إسرائيل لم توافق على الخطة المدعومة من واشنطن بشأن غزة حتى بعد تلقيها تأكيدات بأن انسحاب الجيش لن يتم إلا بعد نزع حماس سلاحها، فيما حماس تقول إنها تنتظر ردا من الممثل الأعلى لمجلس السلام في القطاع بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار. وهدوء حذر، ساكن غزي يحكي:
5: لأول مرة في شمال غزة في المناطق القريبة من الخط الأصفر ما فيش غارات ولا في قصف ولا إطلاق نار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس وإصابة 3 فلسطينيين على الأقل بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. محمد أصلان مدير العلاقات العامة في اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا:
6: إخلاء بعض السكان، جبارهم على مغادرة منازلهم، تحويلها لسكنات عسكرية ونقاط تحقيق ميداني.
3: السلطات السودانية تعلن إعفاء جميع منظومات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، فيما تشهد ولايات انقطاعا واسعا في الكهرباء. كنت معكم مها الجمل.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
7: صيفكم مع هلا،
8: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله وبياكم مستمعينا ورجعنا لكم من جديد. إن شاء الله يا رب تكونوا مستمتعين معنا. أيضا نقولكم دروب السهلة والسلام لكم يا رب وانتوا راجعين لبلدانكم. وأكيد نحن أيضا مكملين معاكم في ساعتنا الثانية أو في ما تبقى منها. نرجع أيضا لنقطة جدا مهمة اليوم نتكلم عنها اللي هو يعني ذكرت تحت الهواء شادان إحصائيات الحضور عندكم في العروض اللي تقدمونها كيف؟
1: إحصائيات الحضور بعطيش مثال على آخر عرض سويناه اللي هو عرض The Last Yard. كان كنا جايبين فوق 120 كرسي. فوق 120 كرسي كنا جايبين وأنا كنت مشرف عليهم على ترتيبه وكذا وعلى يعني إني أحسبهم وكذا. فلما بدينا العرض أول ما طلعت نشوف يعني كنا خلف الكواليس فجيوا السيكيورتي قالوا إن كل الكراسي فل الناس قاست توقف يعني قاست هناك تحضر وهي واقفة من غير الناس اللي واقفة وراء خلف الكراسي أو اللي واقفين عند الباب ومسيين زحمة. فيعني الإقبال كان جدا كبير رجال كبار شباب أطفال حريم عوائل من كل الفئات. وأيضا العروض اللي سويناها سابقا يعني تقريبا تقدر تقولي إنه ما في عرض سويناه إلا عدد الكراسي كلها فل يكون
2: الحمد لله
1: من غير الناس اللي تكون واقفة ولله الحمد يعني.
0: حلو. طيب على هاي التجمعات اللي تصير ما يطلب لكم الشرطة؟
1: لا
0: عندكم تسوون زحمة أو شيء؟
2: لا نحن يعني يكون معانا سيكيورتي وفولنتيرز ناس ينظموا الأمور وكل شيء يكون بالترتيب وبالتنظيم.
1: بعد عندنا مثل ما تقولي التصريح بمزاولة هذا الرياضة في أي وقت يعني بغير يعني ممارسة هذا التصريح يعني مثل ما تقولي إن نمارس هذا الرياضة كان في ذيك الفترة طلعنا التصريح وقمنا نسوي هذه العروض.
0: حلو تمام. طيب قيس نفس الشيء خبرني عن إيش العروض المستقبلية إن شاء الله يلي ودكم تسوونها أو يلي يعني تحضروا لها حتى ما إذا كانت مشاركات خارجية.
2: هو من خلال مشاركات خارجية هذه تكون عن طريق دعوة تيجينا من بلدان مختلفة. إذا مثلا خنقول هم شافوا شاذان كمثال شافوا العروض اللي هو يقدمها في عمان وحبوا انه ياخذوه هالعروض في بلدانهم هم يرسلون لنا دعوه انه نحن والله بغينا ناخذ شاذان معانا في عرض الفلاني وهو يتوكل يعني اذا ما عنده اي التزامات هنا فنحن طبعا ما نوقف حد بس تكون التزامات عمل او عائله وكذا اذا ما يكون في اي التزامات خلاص ياخذوا اغراضهم ويروحوا عادي يعني. سوري نسيت السؤال.
0: يعني إذا في عروض مستقبلية.
2: أيوة عروض مستقبلية طبعا نحن تونا بادين بشكل رسمي فإن شاء الله بيكون عنا عروض جاية مستقبلية عما قريب. طبعا ما بغي أخرب على الجمهور وكذا وأحرق عليهم بس إذا يتابعونا في صفحتنا في الإنستغرام نحن أول بأول ننزل كل شيء فأول ما يكون عندنا عرض مثلا تاريخ ثابت أو شيء على طول نعلن عنه يعني.
0: طيب في عدد تقدر تحصر لي كم عدد المصارعين العمانيين حاليا؟
2: حاليا المحترفين 3 مثل ما ذكرت لش هم شاذان وأنس ومحمد السعدي.
0: أوكي.
2: بس في ناس ثانيين جالسين يتدربوا حاليا فمن يوصلوا على مرحلة الاحتراف بعدين ممكن نضمهم للفريق بس في الوقت الراهن يعني هم متدربين فقط.
0: طيب قولي المهتمين بهذا المجال كيف يقدرون يعني يسجلون أو هم يكونون جزء من المصارعين العمانيين؟
2: نحن في الوقت الحالي ما عندنا مدرسة للمصارعة في السلطنة لكن نحن متعاملين مع بلدان الخليج مثل ما ذكرت لش في الساعة الأولى من المقابلة أنه في الإمارات في عندهم مدرسة للمصارعة وفي قطر في عندهم مدرسة للمصارعة فالتمارين هناك تتم في الوقت الحالي يعني بس إن شاء الله عما قريب من خنقول المصارعة العمانية تبدأ تكبر شوية نحن مخططين أن نفتح مدرسة هنا في عمان بعد
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله.
0: طيب شاذان اليوم على يعني صعيدك أنت كمصارع إيش تحس التحديات اللي تواجهونها كونكم يعني وصلتوا لمرحلة الاحتراف هل في صعوبات تواجهونها تحديات معينة؟
1: نعم اللي هي مثل ما تقول أحيانا قد يكون ظروف أحيانا يعني الظروف المرضية أو مثلا لا سمح الله إذا صارت لش إصابة مثلا فهذه الإصابة قد كنت تخليش تضطر أنش ما تحضري العرض اللي بعده مثلا على سبيل المثال أنا كشاذان على سبيل المثال قالت نفسها لأن والله بكرة يعني على يوم الجمعة عندك عرض مصارعة بتلعبه قالتني إصابة مثلا اليوم اللي هو يوم الخميس هذه الإصابة منعتني أني أروح العرض اللي باقي فاهم لا فهذه واحدة من التحديات بعد اللي قد تواجه المصارعين وحيانا نعم إذا كان المصارع بعد عنده مثل ما تقولي ظروف عمل ظروف عمل مهمة وأحيانا لربما قد تكون ظروف الأهل لا سمح الله صارت حالة مرضية واضطر المصارع أن يوقف مع أهله أو مع فرد لمن أهله هذاك الشخص فهذه الظروف يعني
0: هاي تقريبا الظروف على صعيدكم أنتم كمصارعين ها قيس على صعيدكم أنتم يعني فنيين وإداريين
2: نحن طبعا لازم يكون عندنا سرعة في التأقلم على هذه السيناريوهات اللي تصير فمثلا إذا خلنا نقول عنا عرض ونحن مقدمين كامل كل شيء وخلنا نقول مثلا هو مفروض يقدم عرض بكرة وهو اليوم تعور فنحن لازم بطريقة أو أخرى نعالج الموضوع أو نحاول مثلا نغير مرات يعني في أغلب الأحوال ما ندور على بديل مثلا نغير في السيناريو شوية بطريقة أو أخرى تكون في مناورة يعني بدل ما مثلا نخلي مباراته بكرة بنخليها أسبوع الجاي على أساس هو يقدر يتعافى ممكن نعطي عذر هنا أو نغير في القصة شيء أو نجيب طبعا مرات لازم نجيب حد بديل لأنه إذا مثلا عندنا جدول في اليوم يكون في مثلا 3 مباريات أو 4 مباريات ومثلا حتى عذر انه يحضر فنحن لازم بطريقة اخرى ندخل حد مكانه ونكمل عدد المباريات ونمشي اليوم يعني
0: بالعادة يعني كذا يكون عدد المباريات اليومية 3
2: يعتمد على الجدول اللي نحن مسوينه مثلا بين فترة وفترة يكون في عرض استثنائي كبير يكون مثلا في 5 مباريات وفي بعض المرات يكون نحن مثلا جالسين نجهز حل شيء ثاني فالعرض يكون فيه 3 مباريات أو مبارتين على حسب يعني تواجد المصارعين هذا واحد على حسب السيناريو اللي نحن كاتبينه ومدته لأنه مرات يكون على امتداد شهور يعني فإذا مثلا عندنا عداوة ما بين شخصين أو عندنا قصة ما بين كذا شخص ومفروض تستمر فترة طويلة فما شرط هم كل أسبوع أو كل شهر يلعبوا مباراة مرات يكون عندهم فقط تصوير يعني يكون لازم يصوروا مشهد أو مقطع أو شيء فكذا يعني نكون بطريقة أخرى نوصل يعني نوصل للهدف الأخير
0: أنت خبرتني بعد أمس قيس أنه في عندكم موعد مباراة قريب
2: رح إن شاء الله
0: تعرض تتكلم عن موعد
2: هو نحن ما عندنا تاريخ مؤكد حاليا بس جالسين نخطط الموضوع ومثل ما خبرتش أمس أنه احتمال على بداية الأسبوع الجاي بيكون التاريخ مؤكد عندنا
0: ورح يكون أول عرض رسمي خبرتني
2: أول عرض مع حلبة في السلطنة لأن حاليا كل العروض اللي نحن سويناها مثل ما خبرناش كانت على يا أما ملعب ترتان يا أما كانت على في حوش البيت على الأرضية أو على طاولات أو أشياء مثل هذه يعني أو على ستيج فالحلبة الأساسية للمصارعة إن شاء الله أول مرة بنشوفها في عمان عما قريب بنعلن عنها قريب
0: إن شاء الله بإذن الله وأكيد يعني أنا متأكد أنكم راح تلاقون شريحة جدا كبيرة من الناس اللي حابة أو إنها وجهة تتعرف على يعني المصارعة الاستعراضية بشكل وايد كبير فالحجوزات والمقاعد راح تكون فل
2: إن شاء الله
0: أنا متأكدة من هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله كانت حلقة جميلة معاكم قيس وشاذان شكرا جزيلا لكم على تواجدكم اليوم معنا
2: شكرا على الاستضافة
0: الله يعطيكم العافية
1: هذه وعلى الحوار المثري هذا نتمنى أن قد وجهنا مثل ما تقولي المعلومات الكافية لكل من يتساءل عن هذه الرياضة وما عنده خلفية عنها أو عنده خلفية بس بسيطة كانت فعسى نكون قد غطينا كل شيء
0: إن شاء الله أنا متأكدة
1: بالأخص يعني عننا نحن كفريق كأول فريق مصارع عماني اللي هو فريق OWE أول فريق مصارع عماني لهذه الرياضة
0: لا هو فعليا ترى أنا ما كنت أعرف يعني أنه في عندنا مصارع في عمان فقيس خبرني وأنا أعتقد أنه مثل ما أنا تبينت للمعلومة أيضا وضحت للمستمع الكريم فالله يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا لكم إذن مستمعينا كان معنا قيس اللواتي مدير العروض والمصارعة والمصارعين وأيضا كان معي شاذان البلوشي وهو مصارع محترف و يعني رياضة المصارعة الاستعراضية أيضا هي تابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب شكرا جزيلا على وجودهم أكيد معنا ونرجع لكم مستمعينا في دقائق الختام

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. للمسافرين لأول مرة قبل مغادرة المنزل احرص على حفظ نسخ إلكترونية من جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر والحجوزات على هاتفك أو بريدك الإلكتروني. هذه الخطوة البسيطة قد تكون مفيدة جدا في حال فقدان أي مستند. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.
1: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-700. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
0: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
1: البحر
2: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
3: ودوني بحر.
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
4: أهلنا وأحبابنا في عمان،
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران بمسرح العرفان.
4: قولوا على الموعد،
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
7: آلو حزوا، مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
8: حياكم الله.
9: أنا ييتكم وأعترفوا بليني بس عن أنا ييا.
2: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقعه أبليكيشن إيفنتات.
10: موقعه أبليكيشن إيفنتات.
0: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: ضيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: ضيفكم مع هلا.
2: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. أكيد نقولكم خميسكم ونيس، دروب السهلة والسلام عليكم يا رب العالمين، وانتوا راجعين لمحافظاتكم مناطقكم ولاياتكم بيوتكم، ديروا بالكم على روحكم وانتوا في الطريق، والله يحفظكم يا رب. إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتون اليوم أيضا بموضوع حلقتنا اليوم. الشكر موصول لضيوفنا قيس وشاذان، شباب مبدعين جدا، الله يعطيهم العافية. أيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع، شكرا لكل اللي شاركنا أيضا برسائلهم المسائية. نشوفكم على خير بإذن الله الأسبوع المقبل إذا الله أعطانا عمر ليوم الأحد. فبكذا وصلنا معكم للختام، كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، الشكر موصول للزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. أشوفكم على خير، مع السلامة.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر طم.
1: يا ربي هالسنتر الحر زايد. نعم انه الوهيب قيمه حر والجو يا لطيف.
2: اسعد الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم بسوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
2: حيا نشكر الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أهلا بكم مستمعينا في نشرة أخبار وعلوم حتى هذه الساعة. اختيار سلطنة عمان ممثلة في شرطة عمان السلطانية لتمثيل قارة آسيا في اجتماع برنامج البنك الدولي لسياسات النقل في إفريقيا المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس 2027 في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة سلطنة عمان وجهودها الحثيثة في مجال السلامة المرورية. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تعتمد مبادرة الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بوهلة التطوعي بموقع قلعة بوهلة التاريخي في محافظة الداخلية ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026. وبقيمة إجمالية تتجاوز 1.6 مليون ريال عماني، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تفتتح الحركة المرورية على مشروع الطريق المؤدي إلى شركة تنمية زراعة عمان بمحافظة الداخلية، ومشروع استكمال الأعمال لرفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر. وزارة العمل أيضا شاركت في الزيارة التي نظمتها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى الأرشيف الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية للإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية بما يدعم تطوير منظومة إدارة الوثائق والتحول الرقمي. وزارة العمل تلزم أصحاب العمل إلى الالتزام بتطبيق مكافأة نهاية الخدمة للعمال غير المنتفعين بقانون الحماية الاجتماعية. أما في آخر أخبارنا وعلومنا، استمرار نشاط السحب الركامية على سلسلة جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة مع فرص لتوسعها خلال قادم الوقت، والله أعلم.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله ليامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب الحبيب، يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
2: حيا نشكر الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: وينك مختفي؟
8: في دبي.
7: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
8: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
7: شاركنا

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026 يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي، والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح، إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية طوال

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق، والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: البحر
1: البحر
2: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
3: ودوني بحر.
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
4: أهلنا وأحبابنا في عمان،
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
6: بمسرح العرفان.
4: كونوا على الموعد،
7: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
8: آلوا حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
9: حياكم الله.
10: أنا ياياتكم وهتروحوا بلهي بس عاد أنا يايا.
2: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
11: موقع وابليكيشن إيفنتات.
12: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: وعينك مختفي
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
2: شارك لحظة.

أريد طور عالم. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون.
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر، بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: شباب،
3: حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
6: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: اختيار سلطنة عمان ممثلة في شرطة عمان السلطانية لتمثيل قارة آسيا في اجتماع برنامج البنك الدولي لسياسة النقل في أفريقيا المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس من عام 2027 في إنجاز دولي جديد يعكس ريادة سلطنة عمان وجهودها الحثيثة في مجال السلامة المرورية. وأيضا ضبط إحدى محطات تعبئة الوقود في محافظة الداخلية لوجود مخالفات بعدد من مضخات التعبئة تمثلت في عدم مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة. شركة أركان اللوجستية العمانية وشركة سبارك السعودية توقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لإطلاق ممر لوجستي بري يربط سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تعتمد مبادرة الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بوهلاء التطوعي بموقع قلعة بوهلاء التاريخي في محافظة الداخلية ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026. وبقيمة إجمالية تتجاوز 1.6 مليون ريال عماني، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة الصناعات السمكية بمحافظة جنوب الشرقية. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تفتتح الحركة المرورية على مشروع الطريق المؤدي إلى شركة تنمية زراعة عمان بمحافظة الداخلية ومشروع استكمال الأعمال لرفع كفاءة الطريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر. وزارة العمل تدشن منصة العمل الموسمي لتنظيم فرص العمل المرتبطة بالمواسم والفعاليات وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة. وزارة العمل تلزم أصحاب العمل إلى الالتزام بتطبيق مكافأة نهاية الخدمة للعمال غير المنتفعين بقانون الحماية الاجتماعية. وقيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف مجموعة نساء من جنسيات أفريقية وأسيوية لمخالفتهن الآداب العامة وظهورهن بملابس غير محتشمة في مكان عام ومخالفة قانوني العمل وإقامة الأجانب وتستكمل بحقهن الإجراءات القانونية. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، استمرار نشاط السحب الركامية على سلسلة جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة مع فرص لتوسعها خلال قادم الوقت. الله يجعلها أمطار خير وبركة تنفع العباد والبلاد بإذن الله تعالى. ودروب السلامة من أهلكم وين ما كنتم.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
6: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
7: هذا الصوت
9: الصيف. المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
10: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
11: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23 27 47.

0: آسف قصد حب وجهك.
1: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
2: لو سمحت عطني 360 بارك
3: الغالي، انا قهوة عمانية.
4: أما انا بطلب ماتشا لاتيه.
5: هلا كافر
6: سوالف الكافيه ضيوف.

0: اليوم الخميس، الخميس الونيس، كيف الطاقة؟
1: والله الطاقة أماني اليوم الخميس الونيس، خلاص نهاية الأسبوع، شاعر حلوة وأخيرا
0: كأنه كذا متحررين يعني. الله الحرية، كانوا طلعونا من قفص صارت
1: فعلا. حتى أماني ما شاء الله من كثر ما هي متحمسة لابسة النظارات داخل استوديو،
0: تخيلوا، لأن يعني ما أدري، حسيت أني أبي أتقوقع شوية.
1: بس حلو يعني أجواء الخميس حلو، تخرج عن المألوف، تعيش جوك،
0: تطلع برا الصندوق،
1: أيوة تعيش جوك، أهم شيء تستانس. فحلو إن شاء الله اليوم بنكون في حلقة جميلة كذا مع محمد عبدو الحين.
0: كل ما نسنس من الغد هبوب، حمل النسمة سلام ولا محت سهيل في عرض الجنوب، عانى قرموز. المهم نترككم مع محمد عبدو بعدها، يلا نكمل المشوار.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. مسافر هذا الصيف، ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يا اهلا وسهلا بمستمعينا، حياكم الله في هلا كافي. واليوم اماني مجهزت لكم موضوع اودها تتكلم عن موضوع دام الخميس يعني، والروح كذا يعني تستقبل اي شيء.
1: صح، ايش قصدك عن الروح تستقبل اي شيء؟ سالفتي للبيع مثلا؟
0: ما ادري والله السالفه، خل نشوف يمكن حد يتحسس منها.
1: والله شوف بخبرك بالسالفه يمكن تفيد وايد ناس.
0: زين
1: زين، يقول لك في حرمه او حرمه في امراه سيده كولومبيه تبيع اخبار الحي واسراره مقابل المال، يعني حولت النميمه الى مشروع مربح.
0: يا سلام.
1: فتمكنت من شراء منزلين بهذه الأرباح. تخيل اشترت بيتين من لحظة، وش الأسرار يعني اللي بتبيعهن بالله؟
0: يعني أتوقع ما أدري لهالدرجة هذه مشروع مربح فعلا نميمة يعني اليوم يعني بالأخبار الحارة يعني اشترت بيتين
1: بالضبط. يعني الأوادم ودرت الجرايد والصحف والوكالات صارت تأخذ أسرار الحي ومقابل هذا.
0: يمكن ممتعة أماني الأخبار يعني تشوق، ودك تعرفين اخبار الجيران، يمكن
1: لعل حارتهم فيها ما بيها
0: يمكن مثلاً. فيها يمكن فيها جداول دنيا حركات
1: شكله كذي. فهذه أيوة. الحرمه اشتغلت كذي بينها وبين نفسها، كانت تحش مع الحريم يعني تتسلم مع الاوادم تاخذ الاسرار وتبيعها، واشترت بيتين. ف بيفيد الموضوع بعض الناس.
0: يعني احس في ربح بموضوع اماني، يمكن سبحان الله في المستقبل انت يعني
1: الحين لو انا بفكر يعني ببيع من اسرار مين؟ موني هذا هو السؤال.
0: لا يمكن أماني حارتكم ما أدري فيها ما فيها يعني أشياء.
1: حارتنا مش فاضي، كلهم روحوا مساكين. حولوهم من هناك.
0: لكن هي حارتهم أتوقع يعني فيها أشياء كذا، شيء يعني لازم ينقال يعني، لأن أخذت بيتين
1: يقول لك
0: بالفلوس هذه
1: يعني مو سهلة
0: يعني أبدا.
1: عندما يباع الفضول وتشترى الخصوصية يصبح الجهل سلعة، وتصبح إنه هذه التفاهات تجارة. وأيضا يقول لك هاي المشاريع الزينة شو إحنا مجتمعنا ينقلون بدون مقابل. فأشعر بأنه هذه المرأة، أنا بروح بجيب لكم التفاصيل والله.
0: زفيني يا سنة أقرأ تعليق يقول والله أعرف وحدة لو تشتغل مثل هذه كان عندها 5 بيوت ومطاعم وحتى أبراج شت
1: عمارات هذي مكثر إيش
0: من كثر ما شاء الله اللي عندها
1: أسرار الحارة،
0: عندها أسرار الحارة
1: مزكينة قالة العلوم.
0: هذا المشروع اللي راح أفتحه لو ما نجحت. في ناس يعني ناوية تفتح المشروع
1: زين،
0: تأخذ ما أدري تأخذ كذا يعني تعيش على الأسرار الناس.
1: زين بغيب لك العلوم. عندكم ذكي شخصيا. يقول لك فعلا هذه السيدة يعني تشوف أكثر من حساب ترى منزلين عنها. لحظة إيش هذا مزكي تعبانة؟
0: زين شو تقول مزكي؟ طبعا أماني حين يالستي بعلوم هذه شكلها ناوية فعلا في عندها خطة.
1: وأنا قاعد أشوفها في أكثر من مكان. زين و لحظة ما شو اسمه
0: لهالدرجة هذه. انزين لين أماني تشوف الاشي يسمونه الأخبار. أيوه. هذه صراحة وصلتي يلا.
1: يقول لك هذه السيدة الكولومبية اسمها ميريام أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعدما لجأت إلى طريقة غير تقليدية لتحقيق دخل إضافي، حيث كانت تبيع أخبار وأسرار الحي في مدينة أرمينيا مقابل مبالغ مالية ما مكنها من شراء منزلين بفضل هذه الطريقة. وذكرت مصادر إعلامية أن ميريام البالغة من العمر 67 سنة لجأت منذ سنوات إلى تحقيق دخل إضافي من خلال الاستفادة من ثرثرة الجيران بمدينة أرمينيا في كولومبيا. وهي شو تقول أنها توثق وتسجل الأحداث اللي تدور في منطقتها، صحفية مشتغلة في دفتر خاص، وكانت تدون تفاصيل الأحداث اليومية للجيران من الخلافات العائلية إلى العلاقات الشخصية والمواقف المثيرة التي كانت تحصل. شكلها بتصنع رواية في النهاية. انزين تبيع الأحداث والأسرار اللي دونتها للأشخاص الراغبين بمعرفة المعلومات مقابل مبالغ مالية.
0: أوه.
1: حلو حلو. انزين وتختلف قيمتها بحسب أهمية أو إثارة القصة.
0: حبيت.
1: وتحول هذا النشاط إلى مشروع تجاري لديها ساعدها لتحقيق حلم امتلاك منزل ثم شراء عقار آخر، يعني ما اكتفت بالمنزل فقط. وانتشرت قصة ميريام بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقابلة تلفزيونية وتناقلتها يعني أمريكا اللاتينية.
0: لكن أماني يعني لهالدرجة هذه في أخبار مهمة لهالدرجة الناس يبون خل هذه اللي تبيع الحين الأخبار، في ناس قاعدة تشتري الأخبار.
1: يعني مثلا هي تجيب علوم الجيران، بعدين في أحد مهتم بسوالف الجيران، قلت تعرفوا دفعوا لي بخبركم.
0: هالدرجة مستحيل صراحة، ما أدري والله يعني
1: الليارة اللي زحفوا عنها زحفة طيروا
0: فعلا. عسبتي نحن بنسأل المستمعين ماني واللي جالس يسمعنا الحين، هل عندكم نفس هذه الشخصية؟ هل مرت عليكم هذه الشخصية في حياتكم؟ بعيدا يعني ما أتوقع يمكن حد سمع أن تنباع علوم، بس يعني طريقة أخرى
1: في
0: مثلا
1: في ناس جشعين طمعين بايعينها،
0: يمكن
1: شعرين الدنيا وهيش يقولون ما شعرين الدنيا وبايعين الآخرة،
0: يمكن. وشو رأيهم بهالمشروع؟ هل في حد لأن في ما شاء الله يرد فلوس، أشوف أنا ياس بيتين، فأتوقع كثير من المستمعين يمكن يفكر حاليا في المشروع هذا، فزين شو مشاركاتهم. نستقبل نشوف شو مشاركاتكم على 9 3 5 102 7. فخلونا نشوف هل فعلا مشروع هذا مربح، سمعتوا عن هذا المشروع من أول، وهل عندكم النية أنكم تسوون مثل هذا المشروع؟ خلونا نسمع.
1: ما بنخبر حد يعني، بس إيه
0: عادي
1: تخبرونا،
0: عادي بس تخبرونا وطلعونا من السالفة، حلونا وبرونا
1: بالضبط.
0: إنزين أماني، نطلع طبعا أماني اليوم قالت تبغي تسمع بني عبادي، عاد على مزاجها اليوم ومزاج الخميس، فالأغنية كذا جميلة، فخلونا نسمعها.

رجعنا لكم مرة أخرى نتكلم نكمل في موضوعنا في ما يخص الموضوع اللي طرحته أماني وسارت عني طبعا، لكن موضوع فعلا يعني أتوقع يعني نعيشه في مجتمعنا ولكن بطريقة مختلفة. خلينا نقول يمكن ما نوصل لدرجة أن نبيع أو نشتري بيوت، لكن خلونا نأخذ بعض الردود هني. خلونا فيني كومنت يقول والله مشروع مع الصراط. فعلا اتفقوا وياك. والله يا خبر اليوم بفلوس باكر، شفت كيف؟ والله يا خبر اليوم بفلوس باكر بلاش. يعني عادي اليوم الأخبار اللي نشوفها مثلا عادية باكر تكون بفلوس، نفس ما هذه الحرمة الكولومبية. يعني خلت من الأخبار خلاص يعني استثمار، قدرت تشتري بيوت، تشتري يعني تكون ثروة. في عندنا هنا رسالة تقول والله عندنا في الحارة واحدة تفوق إمكانياتها، السيدة الكولومبية بعشر أضعاف، تعرف من تزوج مطلق ومشترى سيارة جديدة قبل لا ينزل الخبر في الدنيا، بس الفرق الوحيد أنها تسويها خدمة مجانية للجميع بدون مقابل. جميل، ترى يعني أحيانا ممكن تكون الخدمة مجانية بنفس بعض البرامج، يعني في فترة تجريبية مجانية بعدها تكون بفلوس.

في رسالة تقول إذا النميمة أو الأخبار تشتري بيتين، أنا لو أبيع الأخبار والأسرار اللي أعرفها عن الدوام بشتري برج كامل وبفتح شركة طيران، بس الخوف ألقى نفسي في الممر قبل لا أستلم أول راتب. في رسالة تقول هذه المرأة استغلت الشغف الصح، بدل ما تدور وظيفة حولت الهواية لمصدر دخل. الحين كلام الأخبار عن الناس صارت هواية لهالدرجة هذه؟ عموما مستمعينا نحن مكملين الحديث معاكم أكيد، وفي اليوم الخميس ودنا يكون الموضوع كذا يلامسنا، ويعني ما ودنا يكون موضوع كذا ثقيل عليكم، فإن شاء الله اليوم بيكون معنا ضيف وهو الأستاذ يونس بن محمد الصابري، وهو مدرب في السمت والصنعة العماني وكذلك في الهوية والمواطنة وأيضا في مهارات القال. راح نسولف معاه، راح نتعرف على بعض المواقف اللي مرت عليه، كيف نتعرف أكثر على السمت العماني، كيف اليوم السنة العماني لازم يكون عندنا كلنا من شباب وشياب وحتى أطفال، كيف ممكن أن هذه الأشياء الضرورية لازم تكون موجودة عند كل شخص عماني، وأكيد يعني بنسولف معاه بناخذ ونعطي ونشوف مجموعة. أكيد أنا ودي اليوم أسمع قصص، أتوقع ضيفنا اليوم بيكون عنده مجموعة من القصص في هذا الجانب، فبناخذ وبنعطي معاه، ولكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

0: على 104.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. في ظفار على 102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى سلوك حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا.

0: الرقمية وهندسة البرمجية وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم مرة أخرى مكملين الحديث إن شاء الله في هذا الجانب. اليوم إن شاء الله حديثنا بيكون شيق أكيد برفقة ضيفنا، راح نتكلم عن أشياء كثيرة تخص السنة العماني والسنع العماني وكذلك الهوية والمواطنة وأشياء كثيرة تخص هذا الجانب. ولكن قبل ما نبدأ خلوني رحب بضيفنا اليوم في هلا كافيه الأستاذ يونس بن محمد الصابري، حياك الله.
1: الله يحييكم، مساك الله بالخير وانت بجميع المتابعين.
0: مساك الله بالنور والسرور، ونحن سعيدين أنك اليوم تكون موجود ويانا وبنتكلم وبنسولف وبنتعرف أكثر عن السمت طيب. العماني حبيب. بداية قبل ما نبدأ وندخل في الموضوع، أنا ودي اليوم الناس واللي جالس يستمع حاليا يعرف بداية من هو الأستاذ يونس بن محمد الصابري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا كل تواضع أخوكم يونس محمد بن عامر الصابري من ولاية صحار، موظف حكومي. عندي يعني الله غرس في قلبي موضوع الشغف في موضوع السمت من الصغر، واستمر الشغف هذا يتطور يوم بعد يوم إلى أن وصلت هنا معكم الآن في الاستوديو.
0: ما شاء الله، ونحن سعيدين أنك اليوم تكون ويانا.
1: أنا سعيد
0: وفي الاستوديو وعننا بك، سامحنا
1: نشعن وطال عمرك،
0: طول بعمرك. والله نحن سعيدين جدا أن اليوم نتكلم عن موضوع، لأن نفس ما كنا نتناقش أنا والأستاذ لما كنا نتكلم عن السمت، واليوم الكثير لما يسمع السمت العماني السنع العماني والله موضوع بس يخص صبة القهوة كيف تستقبل الضيف، لا السمت اليوم له جوانب كثيرة. وأنا حتى جالس أخبره لما قاعد أطالع الحساب شفت يعني أنواع جديدة للسمت وأنا أول مرة أسمعها، ما بقولها الحين عسب إن شاء الله بنية بعدين بنتكلم عنها أكثر. لكن ودي اليوم أعرف أستاذ يونس اليوم كيف بدأت وياك فكرة أنك تحول السمت العماني من مجرد ممارسات ويعني فقط يعني كذا كأنها ثقافة مجتمعية متوارثة إلى أنك تحولها إلى برنامج تدريبي وتقدمه للجمهور؟
1: هي الفكرة لها تطورت، دائما الفكرة ما تكون وليدة اللحظة، تتطور مع الأيام مع المحاولات. في البداية ابتدت بمبادرة سميتها المجالس مدارس، طبعا كانت يعني منها يعني معلن عنها بشكل كبير جدا. كنت مسوي مثل الرمسة مع الأخوة والرجال والعرب مثلكم وشرواكم من عدة مناطق، حتى كان ربعي يونا من إبرة من دمة من حضة من البريمي من الداخلية، عدة مناطق يعني، ومسوين مجلس كذا في اتساع. فنجلس ونتكلم كل مرة عن محور معين من محاور اللي هي مرتبطة بموضوع السمت. بدأت أنا بس كنت موضوع شغف داخلي عندي يعني، فلما بدأت أطلع يعني أطرح الفكرة بهذه الطريقة حسيت لها قبول كبير جدا. أنا أول كنت يعني مثل متردد أقول يمكن الفكرة هذه تكون صعبة، بس أنا في شيء عندي بغى أوصله للمجتمع. لما شفت الإقبال الحمد لله والتشجيع، هذا الأخويون من مناطق بعيدة من الزملاء اللي أخبرهم، لا بدأتيني شخصيات معروفة من أهل العلم، بدأوا الشيخ سالم النعماني وغيرهم، الشيخ الدكتور عبد العزيز العوضي مستشار وزير الأوقاف السابق، أعضاء مجلس الشورى، بدأت تتطور الفكرة عندي أكثر أني أنا أحولها لبرنامج. كانوا دائما يقولوا لي صور شباب ونزل، تدرك الحلو الثقافة تتطور يوم بعد يوم. في البداية قلت لهم لا، هذه أنا أصور وأنزل، يقول الريال بيستعرض يعني أشياء وبيستعرض نفسه، هذه الأمور ما تصلح للتصوير. لكن مع الأيام زادت القناعة وثناء الآخرين وطلب الآخرين في هذا الموضوع، بديت أنزل على صفحة الإنستغرام. بدأت الأمور تطلب كبرنامج، متى ممكن تقدم لنا برنامج؟ في البداية قلت كيف أقدم برنامج، هذا شيء ما مكتوب في محتوى في مواد، يعني نكون مدرب كذلك في مهارات الإلقاء والخطابة.
0: نعم.
1: وتعودنا في هالأمر 7-8 سنوات، ممكن أي مادة تعطيها أي محتوى وتقول لي عندك 3 أسابيع أو شهر عطني أنا أريد منك برنامج كامل في أي محتوى كان، بقول لك فالك طيب أروح في الكتب ببحث، بروح للناس باحثين ناس مختصين بجمع معلومات وبضبط لي برنامج بقدمه. لكن السمت ما في شيء كتب برجع لها أنا بروح أجيب منها.
0: صحيح.
1: فبديت أصور هذا البرنامج كيف أقدمه كيف المحاور إلى آخره، إلين تطورت الحمد لله أني أقدمها على مستوى مش ساعة، أسبوع كامل.
0: جميل.
1: فتطورت لين وصلت بهذه الطريقة يعني.
0: جميل، يعني اليوم أنت حولت موضوع السمت اللي إحنا ما أنا صراحة ما كنت أسمع أنه فيه للسمت مدارس إلا يعني أشياء معينة، لكن اليوم ياسين نشوف عندك حقيقة، أنا ياس اللي أشوفها من حسابك أن السمت له مجال كبير وله مجالات مختلفة، والسمت مش فقط سمت في مجال معين، لا سمت في قلت لي حتى في تعامل مع الوالدين، في السمت في في السمت الأمني وغيرهم. زين لو نبدأ بداية نعرف أول شيء شو هو السمت، عسب نعرف اليوم السمت هل فعلا السمت اللي نحن حاطينه في بالنا، وبعدها بنتعرف أنواع السمت، وبعدها بنكمل الحديث وبناخذ المواقف اللي مرت عليك وكل شيء.
1: جميل. هو السمت طبعا السمت والسنع، السمت مرتبط بالسنع. السمت من خلال تعريف كثيرة لها أنا حصلت في الكتب لما دخل بعض البحوث، لكن أنا بعطيك بصيغتي بنفسي يعني.
0: نعم.
1: السمت هو قواعد، السمت هو القواعد الأساسية في الأدب والأخلاق والاحترام والقيم. السنع طريقة تطبيق هذا السنع، طريقة تطبيق هذا السمت. على سبيل المثال احنا سمت الملابس، الملابس لها سمت.
0: نعم.
1: لكن كيف اطبق الان سمت الملابس؟ السمت يعطيني قواعد معينة في اللبس، الملابس لا تصف ولا تشوف ولا اخر. طيب السنع انا عندي في لبس الملابس تجد في كل منطقة يختلف عن المنطقة الثانية، القاعدة واحدة العمامة والدشداشة وكل شيء، لكن تجد مثلا راعي الباطنة شوية ربطة العمامة غير،
0: صح.
1: راعي الشرقية شوية غير، هي العمامة واحدة، راعي صلالة راعي سندم العمامة واحدة، لكن اختلف السمت شيء بسيط. من تشوف الشخص لابس العمامة تقول هذا من المنطقة الفلانية على طول، من الداخلية هذا، من الظهر هذا، من الباطنة، هي العمامة واحدة. يمكن اللي من برا عمان ما يميزه،
0: صحيح.
1: يشوف العمامة واحدة لكن ما بين بعضنا بعض. هذا هو السنع، هذه هو السمت وهذا هو السنع.
0: جميل جميل. إنزين لو الحين عرفنا السمت والسنع، قلنا السمت أوكي موجود، السنع إنك تطبق السمت.
1: نعم.
0: إنزين في أنواع أكيد للسمت.
1: نعم.
0: شو زين تخبرنا عن يعني اليوم نحن اليوم نفس ما قلت لك أنا السمت، إذا بتكلم عن السمت أنا كتعريفي حاليا أن السمت كيف مثلا أستقبل الضيف، كيف أقعد أسولف وياه، كيف أقدم له القهوة، لكن أتوقع في مجالات ثانية فيما يخص السمت. زين تخبرنا عنها.
1: أكيد. يعني في السمت قواعد كثيرة جدا، لما نقول الأدب والأخلاق والاحترام والقيم الموجودة في السمت إذن تشمل كل الحياة، لأن هي حياة الإنسان مجموعة من الأخلاق ومجموعة من التعاملات. والسمت أساسا ينظم العلاقات ما بينك والطرف الآخر، بداية من أسرتك وانت رايح المجتمع ككل. إذن السمت شمل كل مناحي الحياة.
0: نعم.
1: شمل كل مناحي الحياة. السمت كذلك منبع من وين؟ دائما اقول للشباب مثلا في لما نروح قدم برامج اقول لهم من علمنا السمت؟ لما عاد ندخل معهم في التفصيل يقول علمنا ابونا. طيب ابونا واجدادنا من علم؟ قالوا اجدادهم. طيب اجدادهم؟ قال اجدادهم. قال لازم حد علمهم في مصدر اساسي. فاقول لهم مصدر السمت العماني هو الشريعه الاسلاميه.
0: نعم.
1: والحضارة وضح الحضارة العربية والثقافة العربية وكذلك الثقافة العمانية، هذا هو المصدر اللي نأخذ منها السمت.
0: نعم.
1: طيب لما احنا نشوف في السمت هذا وش أقسامه، مثل ما قلت لك سيد الكريم هو يشمل كل أقسام الحياة، في الفرح، في الترح لا قدر الله، في التعامل مع الوالدين، لأن لما تكلم من السمت مرجع إلى الشريعة الإسلامية، إذن هناك أدب التعامل مع الوالدين، أدب التعامل مع الجيران. يعني هذا في شريعتنا الإسلامية. العرب معروف معها من القديم إنه الله يعزكم من العار إن الإنسان يأذي جاره.
0: نعم.
1: من العار إن الجار يشتكي على جاره، هذه تعتبر خلاص وصمة إن فلان لو في خير كان ما جاره وصل لدرجة إنه يشتكي منه.
0: صحيح.
1: وحتى في العازي يعني لما يعني الشيء أكد ثقافتنا إن احنا هذا شيء ما جديد علينا، شيء.
0: نعم.
1: قديم جدا مترسخ من ضمن المصادر تجد فيها في الشعر مثلا أو في القصص. الشعر مثلا الشعر العازي لما يقول السمت تعامل مع الجار مثلا، السمت يقول مثلا الأولى بمدح في ثناه رجل ظهر في الأولين، ما دار فيه حايب ذراه باع العمر بيع اليقين، والثانية يار انحذاك ثور وخذ له مدعاة لو عاد يضرب في جفاك اليار توي يا ابن الغضاء.
0: سلام.
1: فهني لما ناخذ احنا هذا الشعر أو هذا الموروث في العازي في الرزحة في العيالة في فنون البادية في الفنون البحرية ونربطه هني مع بنطلع أقسام السمت كلها. السمت حتى في البحر، حتى في غبة البحر موجودة، في مركاض البوش موجود السمت. سمت سمت يعني السمت في ركض البوش هناك عندهم سنة وسالفة.
0: نعم.
1: ما موجودة في القانون، خذوا من خذوا الشياب الكبار من هالبوش القدامة. طيب لما يصير مركاض ويصير الموقف الفلاني كيف كنتوا تتصرفوا؟
0: نعم.
1: قال والله الموقف الفلاني كذا يعتبر هذا الطرف الأول غلطان، طرف الثاني هو المغلوط عليه، ويكون الاتفاق الصلح بالطريقة الفلانية. هني بدت الجهات الرسمية جزاهم الله خير يسجلوا هذه الأشياء وتعتبر مرجع. في البحر طيب إذا صارت مشكلة في البحر كيف كانوا الأولين الشباب الأولين ينظموا هذه الحياة؟ ما كانت أثل المؤسسات المدنية ظهرت الحمد لله من السبعينات أو تقريبا في هذا الحدود وياي، قبل ما كانت في مؤسسات مدنية. كيف كان هذا السمت ينظمهم؟ السمت اللي في البحر سنتها للبحر.
0: نعم.
1: يعني خلاص تنظيم من بداية السيفة اللي نروح الغبة لين يرجع في قانون ينظمه عند سنة وسالفة. إذا السمت أقسام كثيرة جدا تعاملات الناس في البر والبحر وفي كل أحوال الحياة كم الأقسام ما يسعنا الوقت لذكرها.
0: نعم نعم نعم. زين أستاذي اليوم لو نرجع نحن للماضي أنا أبغي أمثلة يعني من الماضي لقوة السمت العماني كيف فعلا كان السمت هو الشيء اللي كان الكل يعتمد عليه وهل اختلف اليوم الوضع مع اليوم نسمع كثير يقولون والله الجيل هذا يعني خلينا نقول يعني ما ملتزمين بالسمت العماني بشكل كبير هل فعلا هذا الواقع موجود مقارنة بالأجيال السابقة؟
1: طيب هو بالنسبة لقوة السمت العماني في السابق أنه كان موجود هذا الشق الأول. الشق الثاني الآن أنه في تغير وموضوع الشباب هذا بعد شق ثاني بخبرك عنه.
0: نعم.
1: بالنسبة للأمثلة الآن سريع اللي تحضرني من قوة السمت في السابق ما كانت في محاكم مدنية الآن مدني وتجاري.
0: نعم.
1: والابتدائي والاستئناف والعليا ومع ذلك ترى القضايا موجودة في كل دول العالم يعني في السابق كل هذه الأحوال ما كانت موجودة. البعض أنا ما أتفق معه لما يقول كانت في السابق الدنيا فوضى لا ما كانت الدنيا فوضى لكن تنظيم المجتمع كانت مع بدون وجود هذه المؤسسات المدنية لكن كان المجتمع في نوع من الحقوق موجودة والتنظيم. مثال سريع وقصير في هذا الجانب طرفين صارت بينهم قضية
0: نعم
1: وشخص منهم تضرر فسوى صلح ما بين الطرفين الشخص المتضرر طلب 70 ريال. 70 ريال هذه في الستينات يعتبر مبلغ كبير جدا يعني. فلما حضروا الصلح الرجل الشايب اللي هو كان الله يرحمهم كلهم
0: نعم.
1: اللي كان عنده المبلغ قبل لا يسلم الشخص المتضرر قال له هذا 70 ريال تبس 70 ريال ولا 70 ريال قال له 70 ريال خلاص طمع 70 ريال ما بسيطات كانن يعني يمكن يعادل انت 700 ريال او اكثر.
0: صحيح.
1: هو يوصل له رسالة شوف الناس كانت عايشة على المعاني وقوة السمت إنما كان في محاكم ولا كان يحتاج الشرطة تقف ولا شؤون إدارية وشؤون مالية وغيرها كان بس مجرد حضرة عرب رجال مثلكم جرواكم والأمور تأخذ هيبتها والكل يستطيع للسمت والتنظيم. فقال لا أبا 70 ريال قال أنا أقول لك خذ 70 ريال قال لا أبا 70 ريال قال له تفضل احسبهن خذهن وحسبهن وتراخصهن. بعد فترة الشخص المتضرر اللي خذ 70 ريال راح لذاك الشايب لأن الله يرحمه كان هم الناس اللي يروحوا له للصلح فقال له فلان والله أنا حصل عندي كذا كذا فلان اللي كان هم غلطانين عليه الحين هو غلط عليهم صار موقف الحياة ترى يقع فيها. فقال له إن شاء الله وش اللي تبغى عليه قال له بصير نبغاك تمشي في الصلح بيننا قال له جهز فلوسك قال لك إحنا بنصير الصلح قال له تذكر يوم أقول لك 70 ريال ولا 70 ريال قال له لو رأيت الجماعة شوية وذخرتهم للمستقبل لو خذيت شيء بسيط خففت عليهم قال له اليوم الرجال ما بيتعذروا عنك بيقولوا لك حاضر اللي تبقى حاضرين. فمعاني كثيرة معاني التسامح واحترام الناس بعضها بعض مع عدم وجود مؤسسات مدنية في السابق فهذا دليل على قوة يعني السمت اللي كان موجود السابق. طبعا يرتبط بها السمت السنة والسالفة وإلى آخره.
0: نعم.
1: مثل ما ذكرت لك سيد الكريم في البحر يعني البحر مفتوح اليوم دوريات وتنظيم وزارة الزراعة وثارة السمكية كان هذا السابق ما موجود لكن مع ذلك كان في نظام يلزم الجميع باحترام بعضهم بعض في المزارع في نظام الأفلاق في نظام ركضها البوش إلى آخره. هذا دليل على قوة السمت في السابق. اليوم إذا كان في اختلاف نعم في موجود اختلاف ليس في عمان في كل دول العالم. حتى أنا سمعت أحد الدول الكبيرة يعني شخص من بعض ما اذكر من بعض يعني من الباحثين العمانيين اعتقد فيقول حتى في دوله من الدول العظمى الان متاثره بالعولمه التي تاتي من الدول الاخرى يعني الاوروبيه وما شابه. فانا استغربت قلت هذه الدوله ما توقعت انها تكون متاثره بالتغيير. فهم يقول يعانوا حتى في هذاك البلد الرئيسي خبره يقول له احنا نعاني من العولمة اللي جاية من أوروبا شبابنا يقلدوا ويتبعوا معهم. ولكن احنا ولو كان موجود تأثير لكن يمكن يكون إن شاء الله أفضل بعدنا من غيرنا.
0: نعم.
1: لكن هني أنا أحب يعني أسوي دفاع عن الشباب وكل الشباب الآن. ليش؟ لأن اليوم العالم فتح على مصراعي فجأة ما كان حد عامل حساب أنه بيصير هذا الانفتاح ولازم يلا تأخذ حسابك كيف تواجه هذا الانفتاح كيف تحصن المجتمع كيف تحصن الشباب. فالشباب واجههم هذا الانفتاح على العالم وما انفتاح عفوي انفتاح ما يعني مغروس فيه من السموم والعياذ بالله بما هو مغروس ومدروس وموجه.
0: نعم.
1: فأصبح عقل هذا الولد متأثر بأشياء كثيرة. أصبح الدراسة عنده من الصبح يرجع بعد الظهر ولا حق يريح شوي بغي ينفه عن نفسه يلعب شوي كورة رجع حل واجبات انام ارجع مره ثانيه راح. وين احتكني في المجتمع؟ هني ما صار عندي احتكاك في المجتمع عشان هو يتعلم. والدليل انه يصير يوصل جامعه ويخلص ويوصل موظف وتجده هو في بينه وبين المجتمع في شيء من المسافة يعني.
0: صحيح.
1: هو ما فهم المجتمع، هو ما كاره العادات، هو ما كاره السمت والسنة، لكن هو ما فهمها. لذلك ربما يكون يعني ربما يكون لو شيء من الاقتراحات يعني اللي تساعد في الشباب على هذا الجانب، على سبيل المثال خصوصا شباب الكليات والجامعات اليوم في التقنيات في العالم متطورة، الدراسة عن بعد مثلا من يوم الثلاثاء يرخصوا الأولاد والبنات في الكليات ويكمل دراسة الأربعاء والخميس في البيت عن بعد، يكون قريب من أسرته، قريب من عائلته. نعم. لأن باكر هذا المتخرج أو الولد أو البنت المتخرجين بيكون هو قيادي في الدولة، بيكون هو رب أسرة. إذا كان هو قيادي في الدولة أو رب أسرة أو أيا كان موقعه في المجتمع وهو ما يعرف شيء عن السمت إلا القليل، هني أنا دافع عنه لأنه ما كان موجود في المجتمع 24 ساعة هو في كتابة، 24 ساعة يبحث، 24 ساعة يكتب، 24 ساعة. فلو أعطي مثل هذه المساحة، أصلا إحنا بنخفف على الكليات توفير الكهرباء والماء، زحمة الطرق يوم الخميس، تأثير الإزعاج اللي يصير في الشوارع، فأشياء كثيرة يعني.
0: جميل جميل. اليوم أنت ذكرت أن في تأثيرات أكيد خارجية مع العولمة والدنيا، لكن اليوم نحن نسمع كثير عن المدارس الأوروبية والدول اللي تصدر الأتيكيت يعني من عندهم، فليش نحن ما نستفيد من هذا الجانب؟ نحن بنكمل في هذا الجانب، ولكن أنا يعني ودي أطرح هذا السؤال قبل الفاصل، والإجابة إن شاء الله راح نأخذها بعد الفاصل بإذن الله تعالى. مستمعينا،
2: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
4: الصفاء خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
3: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حياكم الله مستمعينا، رجعنا لكم مرة أخرى مكملين الحديث ويا ضيفنا وأماني. رجعت الحمد لله. السلام أماني.
1: الله يسلمك يا رب.
0: نحن بدينا الحديث
1: شوي وياك.
0: هيتي الحمد لله. ونحن بدينا سولف ويا ضيفنا وبدينا نتكلم عن السمت العماني
1: بالتأكيد،
0: وتكلمنا وعرفنا أكثر. شو بختبرك؟
1: يلا
0: السمت العماني شو تعرفين عنه؟
1: يعني كل شيء، العادات والتقاليد، كيف نرحب بالضيف وكيف نودع الضيف وكيف نتصرف وما نخالف شو يقولون الجو العام يعني.
0: ممتاز ممتاز، إجابتها صحيحة.
1: جميل كذا، خلينا نقول مختصرة
0: قريبة. جميل جميل جميل. زين أماني، نحن أنا أتوقع أنت داشة تبين تسمعين قصص مواقف في هذا الجانب، لكن قبل ما ننتقل نحن كنا نناقش سؤال، بنروح للسؤال وبعدها بنكمل وياك القصص هذه. أستاذي كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع المدارس الأوروبية في موضوع الأتيكيت، واليوم عندنا نحن السمت العماني، كيف ممكن أن اليوم نستفيد نحن من مدارسهم أو نحن يعني سمتنا أصلا خلاص كافي، ما نحتاج أن يعني نتعلم منهم أو نشوف تجاربهم. شو رأيك أنت في هذا الجانب؟
2: حياك الله. بالنسبة للموضوع هذا، الموضوع مهم جدا اللي انت طرحته، لأن اليوم نظام الحياة تغير. كان سابقا هذه السمت والسنن والأعراف محفوظة في القلوب والعقول وتمارس يوميا، لأن هي كانت تتمثل الهيئات المدنية الآن موجودة. لكن اليوم اختلفت نواحي الحياة وتوسعت، لذلك لابد أنه يكتب، لابد أنه يكتب. كتابته طبعا تحتاج صعوبة، لأنك أنت تكتب شيء يعني الناس خذتها بالوراثة. الاستفادة من المدارس الموجودة طبعا نشرها المدرسة البريطانية والإيطالية والفرنسية والروسية تقريبا، هذه ممكن احنا نستفيد منها، لكن ما نقلدها ونستفيد منها عشان نستفيد من تجاربهم. هم طبعا عشان هم يكتبوا هم رجعوا تراهم حتى للتراث العربي الإسلامي واستفادوا منه.
0: نعم.
2: احنا الحين هل سمتنا العماني يكفي ان احنا اذا كتبنا هل سيغنينا عن بقية مدارس السمت الدولية؟ طبعا ما اقول التكيت لانها كلمه غير عربي، اقول مدارس السمت الدوليه، مدرسه السمت البريطانيه وغيرها، واحترامنا للجميع. نعم يغني وزود، بعد يغني وزود، لان لما نرجع مثل ما قلت لك سيدي الكريم قبل شوي، مصدرنا مصدر سمت الشريعه الاسلاميه والحضاره العربيه والحضاره العمانيه.
0: جميل.
2: احنا يكفي بس فقط معنا في عمان يعني كانتماء وكتاريخ شيء يعني الاجداد من مئات الاف السنين وهم يصنعوا الحياه الاجتماعيه، ما وليد الامس. يعني احنا محتوانا بنفسه يكفي، كيف لما يكون احنا هويتنا اسلامية عربية وناخذ من هذا المصدر العظيم راح ينظم من الالف للياء، ما عندك خلاف ابدا، والكل يتفق مع هذا الجانب. لكن كتابة هذا الموروث وكمدرسة وتدرس للاجيال بيحتاج شوية جهد. اليوم مثلا عندك شاعر والخميس، شاعر والباحث خميس المويتي من بركة، رجل باحث قبل فترة ماخذين لفة في الولايات ويسجلوا مثل هذا الموروث. هذا المهم الطريقة الصح، لأن البعض أحيانا بعض الجهات في جهات ما يريد يسجل معلومات من المجتمع فيرسل موظف. أنا ربما كموظف أنا ما أهوى في البحر، ربما ما أهوى في الزراعة، ربما ما أهوى في هذا الشيء، فأروح أخذ معلومات عامة وسجلتها ويبتها. وهذا اللي أمور واقعة للأسف، أحيانا تجدهم يسجلون الألعاب الشعبية، الألعاب الشعبية غير عمانية مثلا، فيها شيء دخيل هو ما عنده خلفية سجلها، لأنه أساسا ما هاوي لهذا الجانب. فتسجيل باختصار سيد الكريم والسيدة أمان الكلام الجميع طبعا، تسجيل السمت العماني كمدرسة تنظم حياتنا علاقاتنا كلها الداخلية والخارجية ممكن. أهم شيء الطريقة الصحيحة أنها تكون من الناس المختصين في هذا الجانب، وأنا متأكد أنه بيكون السمت متميز. في الختام في هذا السؤال، يكفي شوف تميزنا اللي معنا، يونس بن محمد بن عامر الصابري، ما شيء يونس محمد عامر الصابري لما طبق هذا القرار، عندي كيلو ما ذكر هذا القرار لما طبق، أعتقد كان مرسوم سلطاني أو قرار وزاري، قلت خاطر يعني وش اللي يفرق. قبل فترة سبحان الله أشوف مقابلة لسماحة الشيخ أحمد الخليلي ويأتي بدليل من القرآن، مريم ابنة عمران، صح ولا لا؟ ما صحيح. قال مريم عمران،
0: نعم،
2: وذكر بعض الأنبياء، وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقال محمد عبد الله. مرة المقطع هذا شفته من سماحة الشيخ أحمد الخليلي، محمد ابن عبد الله، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فإحنا حتى هذه الصفة اللي موجودة معنا في عمان وفي بعض الدول ما مطبقينها، هذه تعطيك قوة الانتماء، تعطيك القوة أنك أنت تستطيع أن السمت اللي عندك اليوم كبلد معنا في عمان من أكبر الدول الإسلامية العربية اللي موجودة معها الواجهة السمت الإسلامي العربي، يعني خطوة وباكر المدرسة موجودة.
0: جميل جميل.
1: ولازلنا نعيش هذا السمت يعني من أكثر الشعوب لليوم حافظة على هذا السمت وتعيشها يعني في في دول تمدنت وتغيرت صحيح. تماما فأصبحوا ما يعرفونه
2: بعيدين. نعم
1: نعم
0: صحيح. أنا أتوقع أماني أنت داشة تبين تسمعين قصص سوالف في هذا الجانب. ما أدري تبين تسمعين قصة في مجال معين مثلا ولا
1: كنت بسألة يعني اليوم عن السمت كنت أنت تسولفوا تحت الهواء فأسألك اليوم اللي مثلا جاي يخطب ويسألوا عنه الناس ففي ناس يقولوا الزين بس يسكتوا عن الشين أو في ناس تقول يعني عشان ما أخرب هني وش الصح هل يضيعوا بنت الأوادم أو ولد الأوادم في أنهم بس مسألة أني ما أذكر الشين لأنه ما لي دخل
2: ما بيضيع بينهم.
1: أيوة
2: هذا على طول إحنا في سمتنا مرجعنا للشريعة الإسلامية.
1: نعم
2: المسؤول مؤتمن هذه أمانة هذا السؤال أمانة ما قصد أن أنا ما بضيع ما بينهم لكن أنت لازم تقول حقيقة لأن إذا كان لا قدر الله الولد أو البنت هذا والعياذ بالله فيهم يعني أحوال ما طيبة أو في أسرهم أنت معناتك أنت راح تتحمل ذنب أسرة راح تتفكك باكر وراح أنت تكون متسبب في مشاكل كبيرة تقع في المجتمع تصل ربما إلى المحاكم. لكن لماذا وقع هذا الأمر؟
0: نعم
2: هي السؤال يطرح نفسه لماذا وقع هذا الأمر. إن والله أنا ممكن ما بوضح كل الأمور عشان ما وقع مشاكل لأن طريقة السؤال خطأ والشخص اللي راح يسأل خطأ والمسؤول خطأ. اليوم يرسل لك رسالة واتساب يقول لك تعرف فلان والله عارفه يا أخي بغي ناخذ معهم حرمة ولا إيش اسمه يدورون معنا حرمة ترسل لي واتساب شياب على الضعف ذيك اليوم الأحوال يركب سيارته ويروح ويوصل مع ناس يعني معروفة إن كان مع يعني الحريم يروح مع الحريم المعروفات والرجال يروح مع الرجال المعروفين والله يعين إحنا نسأل عن فلان ولا الفلانيين وبياخذ الأخبار بالسرية أيا كان نوعها يمين أو يسار وبيرجع إذا كان قبول قال والله الله يحيي الله يحييكم تفضل وإن كان بدون قبول يقول خلاص ما صار نصيب وانتهى الأمر لأن انطلق من قاعدة صح. لكن اليوم من اللي يروح يسأل تستغرب أحيانا ربما حتى الشخص اللي راح يسأل ما عارف عنه وش يسأل يقول لك كيف الفلانيين انت عم ايش تسأل بالضبط تقول له زينين والله فلان ولدهم يصلي زين يصلي زين والجانب الآخر تعرفه كيف مثلا أحوالهم هناك مثلا في البيت. فهذه اللي جابه يعني الانطلاقة كانت غلط.
1: وفي ناس الزين يسكتوا تماما من ناحية أنني لا بقول لا خير ولا شر ما لي دخل
2: لأنه يقول يخاف وأحيانا تقع تقول على الفلانين والله مثلا شيء الفلاني عندهم توصل والله قال فلان تحدث عنهم ليش لأن الطريقة كانت خطأ الشياب الأولي ما كان يقع معهم هذا الخمر ذا الخبر ما كان يطلع ما تتشرب ذي الكلمات أنت أعطيتيني كلمة اندفنت كانت زينة ولا شينا عن هذه الناس خلاص اندفنت اليوم لا على طول فلان قايل ترى فلان متكلمة لأن طريقة البداية كانت غلط بداية الانطلاق غلط.
1: أيوة أنت لازم تعرف من رايح تسأل عند من.
2: أيوة واللي يسأل هو الشخص لأن ما أبو الولد اللي يروح يسأل ولا أم الولد ربيعهم ربيع يروح يسأل ويرد عليه قال زينين قال زينين. أنا بضيف ليش نقطة في هذا استاذ أماني مثلا عقد الزواج أنا أروح أعقد سابقا كان الوالد يعقد الله يرحمه لكن من اللي يجي أبو البنت أو أبو المعرس يقول له عندنا كذا ويروح يشيل البنت ورايحين الشياب معه عطيني الشيء هيبته الولد كنا برا الصورة. اليوم يونك الشباب قال له خلا والله بقى نكتملك زين نبى شوي شوي نبى يعني ناس رجال شوي كبار يروحوا معنا الحين تجد شباب في مقتبل العمر موجودين يا جماعة ما يصير هذا عقد زواج لو شرية سيارة ومثلا قيمتها 200,000 ريال وفيها يعني معاملات بيقول اصبر يدور حد يعني أساس شهادة ويوثق الأمر ويكون يضمن حقه. أنت اليوم زواج بناء أسرة كيف يقوم الأمر بهذه الطريقة والأدهى ولا مر لا بتحصل يمكن أحيانا الخال ولا العم يمكن ما موجود حاضرين الربع بس يعني فالبداية خطأ
1: خطأ
0: فعلا.
1: جميل
0: يعني اليوم أتوقع فيه أكيد في ممارسات يعني دخيلة علينا خلونا نكون في هذا الجانب حتى هو لأن أنت ذكرت أنك أنت تعقد الزواج وأكيد في مواقف مرت عليك في هذا الجانب في قصص كذا تحس أنها غريبة مرت عليك تذكرها تخص هذا الجانب أو جوانب أخرى
2: في موضوع الزواج
0: بما أنك أنت تعقد الزواج في أكيد مرت عليك قصص كذا غريبة
1: أحداث يعني أحداث لا من ثوبنا ولا من عاداتنا وتقاليدنا على قولتهم.
2: صحيح، ربما الآن ما يتحضرن شيء بالضبط، لكن ربما موقف طريف يعني.
0: نعم.
2: يعني تبغى في شيء بجانب معين، لكن ربما مع الحديث أنا أذكر شيء. يوم اللي معقد لشخص يعني، ومرت أيام خلاص كان الإلكتروني سابقا كان بالاستمارة، تعب استمارة، فأعطيت الاستمارة ووقعت وراح. بعد فترة تقريبا ساعة يعني واحدة وهنتين في الليل تقريبا، أدري بكرع الجرس يعني بطريقة قوية، الله نهضت من النوم فزعان يعني، قلت شي صار، يمكن بعيد شهر حد توفى، أحيانا حد توفى بالليل يبون حد يغسل، نروح نغسل يعني، الله يرزقنا الأجر فيه ونروح نغسله. قلت بس بعيد شهر حد توفى، والله طلعت على وجه لأن أطلع وأولادي طلعوا من الغرف، ها وش مستوب بها؟ ما قلنا والله ما أعرف، خلا بنشوف برا. طلعت برا ولا أشوف رجل واقف في يدين أوراق، لا تفضل أنا حتى نسيان إنك لا تفضل. قلت يوم اللي عقدت لي يعني عقد زواج، واليوم الورقة كف عليها شاهي، وأنا من ذيك اليوم ما رحت يعني أسجلها، ورحت قبل يومين وقالوا لي في الجهة الرسمية اللي رايح لها قالوا ما يستوي. قلت لي يا رجل ساعة حتى، قال والله لا مستعجل باكر لازم أسجلها يعني، وما كان عندي مجال غير توني أيك وأنا نازل من الدوام. قلت له عطنا الورقة. قال سامحني. قلت له الله يخليك بس خلها السالفة انت الحين، وإن شاء الله باكر صاحبة تصلبك يعني. باكر صبح الصلب أعطيته الورقة، قال لي سامحني عاد على اللي حصل البارحة. قلت له بينا أنا أقسم حال منتي وشل الورقة الله يخليك وتوكل على الله.
1: هذا مرة مستعيد وخايف على موضوع
2: وايد.
1: إنزين فيما يخص أيضا اليوم عقد الزواج، مسألة يا أخي طارت عن بالي بس إنه أيوة المؤخر اللي يحطونه في العقد،
0: في العقد هي.
1: هل هو أيضا من السمت العماني إنه يكون في مؤخر معين أم إنه
0: عادة دخيلة؟
1: أيوه.
2: للمؤخر موجود من السابق، وهي أيوه. حتى أعتقد في الناحية الشرعية ما قدرت أدخل فيها، لكن أعتقد هي موجودة في الناحية الشرعية، لكن هم بقى حين مشي أول يكون في مؤخر ويكتب
1: أيوه.
2: حتى يتم الحرمة يكون لها مؤخر واتفاق على طريقة معينة في المؤخر. وسبحان الله يعني أمانة الشياب السابق نذكرهم يعني تبقى للمؤخر الحرمة أحيانا بعد وفاة الزوج، يعني يطلع من يعني الورث هذا المؤخر للحرمة إن كان في ظروف معينة وما بعد الزواج، فكان موجود من السابق المؤخر.
1: جميل. إذا من الأفراح للعزيات نروح إذا ممكن الله يجعل أيامكم كلها أفراح وسعادة. مسألة اليوم لما يكون العزاء 3 أيام، في أوادم للبيت نلاقي في ناس تشرط، أنا ما أكل لحم أنا أكل دياي، يعني كأنهم يثقلون على أهل المتوفي يعني، وتحدث عادات دخيلة كثيرة. صحيح. أيضا في هذا الجانب
2: ترى هذه بالفعل موجودة، وللأسف أنا كم من الأشخاص اللي كلموني موجود في الجانب النسائي أكثر.
1: صحيح.
2: حتى قالوا إن باك نزل مقطع توعوي عن هذا الجانب، بس دائما الكل يخوفني يقول جانب النساء لا تروح تراك بتتعرض يخوف ترى بيزعلن عليك الحريم. بس بالفعل يعني في شكاوى كثيرة تقع في سالفة الأكل وسالفة حتى الجلوس يعني.
1: نعم.
2: أنت تلازم أهل المتوفي لكن لحد معين، لكن أنك تجلس في الليل يعني الرجال الحين يبتدون الصبح، أول كان من الفجر.
1: أيوة.
2: الحين لا، في الوقت المعقول من الساعة 8 أذن الظهر والكل راح، يبقى مع أهل المتوفي من الرجال الناس القريبة منهم يعني، بعدين يروحوا. لكن في الجانب النسائي في ملاحظات كثيرة، موضوع الأكل موضوع الجلوس يعني هذا يأثر على أهل البيت تأثير كبير جدا. أنا ما بأخذ هالجانب لأن أخاف الجانب النسائي.
1: أنا أحس أنه عادي يعني، بما أنه اليوم هذا موضوع بروتوكولات أو موضوع أنه ما نثقل على الناس.
2: صحيح.
1: ما نعرف أحوالهم أساسا يعني، حالتهم هذاك الوقت لا تتقبل وجود اشتراطات.
2: وكان في السابق طبعا في تنظيم موجود لحد معين متى يوم متى يروحوا، الحين للأسف يعني في الجانب هذه شوية في ضعف. أما من ناحية الرجال مثل ما قلت ليش أستاذ أماني، الحين أصبح الرجال يعني متقبلين الوضع وفي تنظيم معين وترتيب معين، ما خلاص أذن الظهر الكل راح، من اللي يجلس من الرجال اللي هم يجلسوا مع أبناء المتوفين أو أخوانهم، لأن القلب ما يروح لو يسيب روحه ما بيأكلوا، لكن اللي يجلس عمهم خالهم زميلهم صديقهم الخاص شوية تشجع وكلوا معه بعدين راح. ويوم بعد صلاة العصر أذن المغرب خلاص سكر العزاء. بس الجانب النسائي شوي اللي هو يحتاج بعده يعني توعية، وأنا متأكد أن الجانب النسائي متقبل للتوعية والثقافة، بس يحتاج الموضوع طرح للنقاش.
1: نعم.
2: لأنه ما حاصلته طريقة فوضوية، إحنا مجتمع منظم مهما كان، لكن دائما هذه طبيعة الحياة. كان في عزاء الرجال كان العيوش الذبايح، لكن صار نقاش صار أخذ وعطاء، بدأوا يستسلموا للأمر بدأوا يتفهموا الأمر، خلاص دلت قهوة تمر وحيان تمر ماشي دلت قهوة بس
1: كفاية.
2: أيوة حتى في تنظيم الإنسان البعيد خطوة غير نعم. هذا لازم يعني يكون له حق وواجب يعني. صحيح. لكن راعي البلد خلاص عزه راح
1: نفسه.
2: ايوه
1: جميل.
2: وهذه
1: جميل.
2: بعد بتضيف فيها نقطه استاذ اماني، هذه تراها نعمه، سلفة الحضور للعزاء نعمة. يخبرنا أحد الأخوة يقول عنده زميل من خارج الدولة، يقول لما توفى أبوه رحمة الله عليه ورحمة الله على أمواتنا جميعا، يقول زادنا فوق الجرح جرح، إنما دفنا أبونا ما حد يعنا، فإلسنا بروح نحن وأمنا يقول في البيت ما حد يواسينا، ما حد قال عشان الله عزاكم. فيقول كل ما يعمان ودخل ويصادف على الطريق أشوف لا قدر الله خيمة عزاء أوقف، يقول أشوف عدد الناس اللي داخلة وطالعة ما تتوقف. أقول هذه الأهل العزة ما يكادوا يحسوا بالجرح، لأن في ناس ياسة تداوي هذا الجرح، ما يوحف عقلي يركز وش اللي حاصل عنده، فتمر أول ثلاثة أيام تراها كأنهم هذا الناس أطباء جايين يعالجوا هذا الجرح، جرح الفقد. بعد ثلاثة أيام يبدأ عاد شوي شوي الجرح يلتئم، فترى هذه نعمة في بعض الدول ما حد يدخل على حد.
1: صح، ما حد يعرف
2: والله
1: حد.
0: فعلا فعلا. دامنا كنا نتكلم عن الموضوع الأكل في العزيات، ودنا نطلع عن موضوع العزيات، وأنا ودي أركز على موضوع أنا شفته في حساب على الانستغرام، في عبارة أو مثل يقولونه يوم تاكل لا تلقم ركبتك.
2: أيوة.
0: كيف يعني؟
2: هذه طبعا قاعدة قديمة وبعض المعلومات تكون عندك، لكن تم فترة تتأمل تقول تحاول تحصل لها دعم على أساس أنك لما تتكلم تكون واثق. فظليت من زمان ما طرحت، لين صادفت عدة مرات وأنا أروح أقدم البرامج أطرح مثل هذه، أقس النبض مع الشباب يعني أشوف حد عنده من هذه المعلومة. فبالفعل حصلت كم واحد يقولوا لي والله كان الوالد وكان يدي وكان الآخرة يمنعنا عن الجلسة أن احنا نرفع يعني ننصب الرجل اليمنى في الأكل، ننصب اليسرى ونثني اليمنى عشان في الأكل يقول لا تلقم ركبتك. سبحان الله، وحصلتها بعد في مع أخواننا في دولة الإمارات موجودة مع بعض القبائل الناس الكبار فيها، لقيتهم يتحدثون عنها، فقلت الحمد لله الحين عندي في عمان، لقيت في عدة مناطق ما أروح أحصل هذه القاعدة موجودة، طرحتها صح حصلت ناس منتقدين وين جبت هذا أنت وين ما أدري كيف، لكن في المقابل وجدت في تعليقات يقول صح كان أبونا دائما ينزعنا على هذا النقطة. فهذه قاعدة ربما يكون من أسبابها أن أساس الواحد ما يطول في الأكل زيادة عن اللازم، ثلث من طعامك ثلث من شرابك ثلث لنفسك، حتى طريقة الأكل يعني لها معنى معين، حتى طريقة الجلسة هذه لها معنى ما لها في الأكل يعني.
0: صحيح. اليوم يعني حتى ياسين نشوف يعني شباب ما شاء الله عليهم في بعضهم يعني في المناسبات يطول على القعدة على الأكل مثلا، وأحيانا تكون يعني الوليمة مخصصة مثلا للناس كدفعات، فهذا الجانب أتوقع يعني بيكون كأنه رسالة لهم. لكن اليوم القعدات مثلا انت قلت لا تلقم ركبتك، اليوم مثلا القعدات تكون على الطاولة والكراسي، ممكن يكون في سمت في هذا الجانب؟
2: في سمت، وطرحت موضوع من زمان كان عن طريق هذا الموقع الإخباري أعتقد صدى صحام، كان موضوع أنك ما تروح العزيمة إلا وانت تكون ما كل شيء.
0: جميل.
2: قامت القيامة من الأشخاص اللي طبعا للأسف ما عندهم يعني في هذا الجانب، والأسف يعني تعليقات كبيرة جدا والبعض الله يسامحه أساء إلي في الكلام يعني، وهذه موجودة وحصلت لها سند من الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
0: نعم.
2: في معنى الكلام أنه يكره للرجل أن يذهب يعني إلى عزيمة في مكانه هو جوعان مباشرة. أنا الآن إذا عندي لا قدر الله عطشان من أي ويدخل الماء عيني تروح على طول في الماء، إذا أنا جوعان لا قدر الله ما يدخل الأكل تحصل عين تتابع صينية الأكل متى تستقر ومتى بروح أكل. فكان القاعدة من أول حنا ما نروح مكان معزومين أو شيء، الشياب رحمة الله عليهم يحطوا الأفوال أول في المجلس.
0: نعم.
2: ويتقهوا كلهم يأكلوا ويتقهوا ويشربوا ما يكون خلاص أمورهم طيبة، بعدين يتحركوا للطريق. فإن كان على الطاولة ولا كان على الأرض لازم يكون الأكل لقياس لمقدار، لما تخلى مثلا ذبيحة الكاملة الضيف أنت لقدر معين.
0: نعم.
2: لأن أنا راعي البيت ما بتغدى عندك، إذا أنا متى غدائي؟ غدائي من بعد غداك. أنت لازم تقايس في الأكل، وأنت لازم تظهر يعني درجة من الرقي والذوق في طريقة الطعام. وللعلم هذه موجودة في المدارس الأوروبية، مدارس السمت الأوروبية موجود طريقة الطعام، أنك لما تأكل بقدر معين.
0: نعم.
2: بحيث أنك يعني ما تظهر أنها أمام الآخرين وكذا، هذا يظهر حتى بالأخلاق، حتى في كتب يعني يضيق الوقت في ذكرها، موجودة في كتب في أداب الطعام في الكتب التراث الإسلامي العربي، قدر الطعام وطريقة أنك أنت حتى مقدار الطعام اللي تاكله. جميل. حتى طريقة الأكل في اليد يعني لما قلنا لهم مرة في طريقة يعني طرح موضوع معين نفسي ما تقبل، ولكن انت أصلا لما تاكل ما تاكل كفك كامل. وتقدر تخلص وانت يعني تغسل بيد واحدة وماكل بيد واحدة وتروح ترجع أمورك طيبة. ما بندخل تفاصيل كثير على أساس في لب الموضوع اللي تكلمت عنه، حتى في الأكل حتى في العرس لما توضع الصينية هذا الجماعة عندهم عزيمة كثار، لو كل 5 صينية أنا لازم أخلص عشان هذا الجماعة عندهم ملازم كثيرة. يعني ما معزوم للطعام بقدر ما أنا معزوم لمشاركة الفرحة. أيوة مشاركة الفرحة.
1: في ناس تشل البيت يعني ولا
0: هذا يعني إشكالية. فعلا فعلا. عموما أمامي أماني وأستاذنا نحن مكملين الحديث، ولكن بنطلع فاصل إن شاء الله وراجعين مكملين بنتكلم أكثر في سمت أشياء جديدة أنا جالس أسمعها نبغي نتعرف عليها أكثر إن شاء الله.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
4: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.

0: كل الناس.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: إذن اليوم حديث عن السمت العماني أكيد والموروث مع الأستاذ ناصر الصابري. أهلا وسهلا بك، نورتنا.
1: يونس الصابري.
2: يونس.
0: أمان بتعليف الأسامي. أهلا بك أستاذ يونس.
1: الله يحييك.
0: إنزين، إيش كنت بتتسولف عنه حمد؟ عندك موضوع اللي هو
2: كنا بنتكلم، نحن كنا أنا أبغي نتكلم بعدنا موضوع الأكل.
0: أيوة.
2: في نقطة اللي هو أحس كأني يوعان اليوم لأني تكلمت موضوع الأكل أنا خلاص دشيت فيه. موضوع كسر رأس الذبيحة.
1: نعم.
2: هي زين تخبرنا عنه، كسر رأس الذبيحة اليوم بعض الناس لما ما أدري يا ماني تعرفين الموضوع هذا؟
0: لا.
2: لما تسمعين كسر رأس الذبيحة
0: يعني يوم يذبحوا يطلع حد يكسر رأس الذبيحة صح؟
2: شفت ما أنت فزين زين تعرف
0: أيوة مهم جدا.
2: زين تخبرنا عن هذا الجانب.
1: طبعا هذا له معنى كبير جدا في السمت العماني.
2: نعم.
1: إنه إذا كسر رأس الذبيحة من ضمن المعاني، طبعا المعاني كثيرة، إنه رضاه عن الوضع الموجود في الضيافة وإلى آخره، طبعا له بعد معاني كثيرة جدا، لكن هناك فيها بعد ارتباط. يعني شو لدرجة إنه إذا يوم ترجع الصينية البيت هني بعد سمت الحريم، الحرمة دائما تروح من تياب الصينية داخل البيت تروح تفتش على الذبيحة، تفتش على الرأس، حتى الحرمة تراها، يعني الحرمة اللي تعرف السمت، ويحصل إنها مثلا موقف يوم من الأيام حصل الحرمة حصلت الرأس ما مكسور، فعلى طول نبهت زوجها قالت له فلان ترى خطارك ما كاسرين الرأس، في شيء حاصل عندهم روح شوفهم. طبعا موضوع طويل، هذا قصة طويلة، لكن شوف حتى إدراك المرأة بالسمت. فهني احنا معنا في عمان في الإمارات كسر الرأس هذه سنة. نعم. لاحظ في دول الخليج الأخرى ومعها الأردن لا ما تمسها رأس الذبيحة، حتى هم لما يحطوا ذبايحهم يحطوا رأس الذبيحة تحت صلبة الظهر إداري ما تمسه. إذا الله يعزكم نقت على راعي البيت ذيك الساعة
0: اكسر الرأس،
1: ما تكسر، تطلع الرأس وتحط يعني صبعك فمثلا في عين الذبيحة وما شابه، معناته أنت نقت عليهم. لكن بعد في شيء احنا معنا هني دائما طبيعتنا في عمان دائما تقدم ذبيحة صغيرة، ما يتقدم يعني الذبائح الكبار. هناك في بعض الدول الأخرى يقدموا فحل يعني الغنم اللي معهم دليل كرم، فلما يجيك ذبيحة عمرها 5 سنوات أو 4 سنوات والرأس ما شاء الله كبره، فهذاك هو تراثه ارتبط بشيء معين. فهني أحيانا لا يأتي الضيف، مثلا صاحب البيت يعجز الضيف يبلى بعد مثلا ذبيحة كبيرة ولا ذبيحة معصية يقول له ما كسرت للرأس، فهني فيها مخرج إنه يبطل شداغ الذبيحة ويرد على بعضه خلاص وأدى الواجب اللي عليه. لكن هذا سنة، اللي ما يؤديها غلطان وعليه حق. ليش ما كسرت رأس الذبيحة؟ عليك حق. والله أنا ما دريت ولا ما أنا. أنت عماني اليوم اللي من خارج عماني يعرف هذا السنة.
2: صحيح.
1: وللأسف البعض يعني ما يلقي لها بال، للأسف ما يلقي لها بال، ويحصل يعني شوف لها تبعات طويلة في جزئياتها. ما يمس الرأس إلا الريال الكبير الموجود على الصينية. أنا اليوم مثلا الأب موجود وأولادي بس موجودين معي، مثلا أخواني اللي صار عني، أنا اللي أحرك الرأس، ما واحد منهم يحركه، أنا أحركه وأعطيه فلان كسر الرأس، ما يحركه. وأحيانا يقع صاحب البيت يوكل حد مثلا من جيرانه يقول لي اسمع الخطار عازمهم، يقع وشفناها بأنفسنا، هو يتناول الرأس ويسولف ويبلح من الرأس سلامات. هذا ما اختصاصك أنت، أهنت الضيوف، هذه تعتبر إهانة. الرأس ما حالك أنت حاليا، أنا الضيف، أنا بكسر الرأس، أنت ما تتدخل فيه، تدخله هذا إخلال بقواعد الاحترام اللي موجودة للضيف.
2: جميل جميل جدا،
0: أول مرة أعرف المعلومة.
2: كيف
0: بس تكسر الرأس يعني كانوا معناها أنه كسرت الرأس معناته أنا مو راضي فعلا. جميل.
2: لا أيوة، لكن هو في حتى في موضوع الأكل في السمت لازم يكون متواجد.
1: حتى أستاذي اللي بقطعك، نص الذبيحة وأقل من نص الذبيحة البعض، ويحصل ما البعض ويحصل وايد مع البعض، ما بقول الشباب أساس يقول والله الشباب يزعلوا، لكن حاصل في المجتمع تحط الذبيحة يوم ترجع الذبيحة من عند الخطار الذبيحة كلها رايحة، يا من ما أكلنها كلها، هذا يعني وش إلى مسمى، أو إن ما أكلنها كلها لكن مشى من هنا ومن هنا ومن هنا وضيع الذبيحة. البعض يقول لك كيف تتأكل من بعد الضيف؟ إحنا نتكلم عن السمت العماني اللي هو سمت إسلامي عربي القائم على أصل النظافة.
2: نعم.
1: إذا أنا محافظ على النظافة في غسل يدي وفي طريقة الأكل وإلى آخره، مني أنا الضيف ومرة على البيت، وش اللي يمنع أكل من بعد الضيف؟
2: صحيح.
1: هذاك مسلم نظيف وأنا مسلم نظيف.
2: صحيح.
1: نأكل من بعض من عقب بعضنا بعض.
0: بالتأكيد بالضبط. يعني قبل كان في خلينا نقول ما في تبذير، اليوم يمكن يعني تقديم مثلا الذبيحة الكبيرة هو دليل كرم وأنك أنت تقدر هذا الضيف، بس في جانب آخر اللي هو عدم التوازن خلينا نقول والإسراف اليوم والبذخ
1: نعم.
0: في استقبال بعض الضيوف أو في العزايم
1: بالأسف هذا البذخ والإسراف باعد ما بين الناس ما قرب بعد ما بينهم ما قرب. هذا البذخ يعني سبب كثير جدا، وهو سبب خروج من قاعدة السمت الأصيلة. أنا اليوم لما أتكلم عن قاعدة السمت عندي في الضيافة كعماني تمر الحلوى مثلا على سبيل المثال العصيدة البسيسة إلى آخره، حتى العسل والخبز. يعني يا جماعة أنا لما أخذ لغشة عسل 20 ريال أو 25 ريال وخليها عندي، والضيوف لو كل يوم يجون ويروحوا عندي في المجلس غرشة العسل على الأقل بتكفيني أسبوع مثلا، قيمتها 20 مع خبز مع شوية لحم أوفر لي من الفواكه اللي الآن تؤخذ. كم تكلف هذه الفواكه؟ دخلت أنا في الإسراف، دخلت حتى في طريقة الأكلات اللي أنا ما لي دعوة فيها.
0: في ناس تتسلف
1: أيوة.
0: مبالغ.
1: لكن لما ننظر للبسيسة والخبيصة وغيرها والأكلات الثانية اللي هي فتة التمر والخبز والسمن مثلا والعسل، هذا أنت ما تكلفك شيء، هذا موجودة عندك في البيت. إذا أنت لو كل يوم الربع يرمسوا عندك ولا فلان طافية قهوة عندك مرحبا بعلى عين والرأس، لكن بغير هذه الطريقة تدخل في الإسراف ودخلت تحاول يعني يمكن أنا ما في جيبتي 20 ريال أروح أخذ لي هذه الأشياء كلها وذي الحركات، أنت ما تأكل، هذا إسراف. ونحن نهينا عن الإسراف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكلف الضيف، وإحنا في عادتنا العماني من أول كرم موجود ولا زال، لكن كان بالطريقة الصحيحة. اليوم هذا الإسراف أكلات ما كانت موجودة معنا، هذه لما تكون ناس بروحك، أما كضيف أما كيعني ضيافة وقهوة، أنت اليوم عماني والمجلس اللي عندكم في البيت ما يخصك أنت بنفسك، يمثل سمت عمان كامل، فما يصير فيها التأليف من الشرق ومن الغرب. حتى القهوة صار فيها تأليف، لو بغيتوا نتكلم عنها الآن. القهوة
0: إيش فيها؟ القهوة
1: صار فيها تأليف الحين. القهوة العمانية كيف طريقتها؟ في قهاوي معروفة الآن، أنا بأذكر اسمها على أساس الخصوصية، معروفة هذه القهوة الفلانية. اليوم يجي في المجلس معروفة القهوة العمانية شقرة، اليوم تقدم لك قهاوي من يعني
0: دول أخرى.
1: من دول أخرى هم معروفة عندهم هذه القهوة نوعها. السلامات كيف لما تكون ناس بروحك، لكن لما يكون ضيف عندك قدم القهوة العمانية المتعارف عليه قهوتنا الشقرة. أما تجيب لي قهوة الفلانية والقهوة الفلانية حتى مسمياتها معروفة وحنجلها ونحترمها لأنها من دول عربية كذلك إسلامية، لكن في النهاية هذه تمثل، شوف الاسم تمثل هوية بلد معين، أنا لي هوية معينة، طريقة صب القهوة لها طريقة هوية معينة. في بعض الدول عادي أنت تعطي الفنيان، حط الفنيان لين القهوة وعطاه، معنى هذا كارثة.
2: صحيح،
1: إنسان غنمت عليه قهوة وحط الفنيان هذه كارثة، حتى الولد الصغير يستنكرها، مالي الرجل الكبير. فاليوم هي هوية، لما نتكلم الطعام هوية. في بعض الدول اللي يعني في التاريخ وقع فيها احتلالات ونعوذ بالله من هذا الأمر احتلال، المحتل يحاول يقلد طعامه أهل البلد يثبت لنفسه، حتى في مقاطع مرئية من بدء التصوير يعني المحتل يحاول يصور أنه يصنع الأكل رغم أنه عنده

0: لأنه جانب مهم. إحنا لما نرجع لهويتنا العمانية،
1: نعم،
0: هويتنا العمانية هوية إسلامية عربية، إذا انكسر ركن من هذه الأركان ضعف السمت على طول، نتيجة واحد زائد واحد يساوي اثنين. إذا إحنا ضعفت معنى اللغة العربية، إذا ضعفت الهوية، إذا ضعف السمت، ضعف الانتماء. ترى إحنا نتكلم عن انتماء الآن،
2: صحيح.
0: الطعام انتماء، الحديث، اللغة انتماء، اللبس انتماء، كل شيء ما يعتبر انتماء، إذا يأثر حتى على المواطنة. اللبس، تغيير اللبس ما هو تغيير لبس فقط عادي، تغيير لبسك يعني تغيير سلوكك، تغيير طعامك، تغيير سلوكك. كنا ناكل باليدين، أصبحنا نحتاج القفشة والسكين، أصبحنا نحتاج طاولة، أصبحنا نحتاج كذا. إذا بدينا نطلع من الهوية العمانية. اللغة العربية تغير، يعني إذا احنا يعني تهاوننا، أنا أقول لا للرطانة، بحيث أن الحين بضرب لك مثل كلمة يعني عبارة منتشرة، يقول بند الدروازة، بند دروازة أردو، صح ولا لا؟ بند الليتات، بند أردو، الليتات إنجليزي، شل التليفون ويب الشراشة وحطنا على سكند سيت، عطني كلمة عربية،
1: صحيح.
0: ما توجد ولا كلمة عربية. إذا اليوم أنا يالس أضيع تربية والدي. إذا إحنا نبغى نتكلم السبب، ما نلوم الشباب، لا، ما نلوم الجيل اللي طالع، هذا في نقطة أو بند يلام فيه الكبار قبل لا إنه الصغار. إذا نبغى نعطي الحقوق أهله، إذا الكبار أخطأوا. معروف إحنا في سلطنة عمان، ويعني وهذا حقيقة، ما لأني أنا تو عماني وبامدح عمان، لا، هذا حقيقة واقعة. سلطنة عمان هذا البلد الحبيب من الدول يعني المحافظة على اللغة العربية، ما تجد في صحيفة إعلامية أو في الإعلام استخدام الرطانة أو استخدام اللهجات العامية يعني بدون قيود. في دول أخرى عربية الجرائد قرأتها بنفسي، والله يكتب لك بطل مي، كيف تكتب بطل مي أصلاً؟ لما تبى تكتبها تشدد الطاء، وكيف تسويها عشان القارئ يفهمها أن هذه بطل مي. كتاب وموجود في مكتبة للأسفني في عمان، شفتها بنفسي، لكاتبة عربية من دولة عربية، ومكتوب والله باللغة العامية. كيف تكتب لي كتاب باللغة العامية وتبى هذه الأجيال تنصلح؟ هذه كارثة. اللغة هذه وعاء الفكر، وعاء الفكر. أنا لما أقول لك على سبيل المثال كلمة التحدي، كلمة التحدي لما تكون أنت متشبع باللغة العربية تفهمها. لما أقول لك الفزعة، الفزعة ترن في إذن وقلب الرجل والمرأة،
2: صحيح.
0: لما يكون هو ماسك في اللغة العربية. لكن لما تضعف اللغة العربية، المروءة ما تعني لا شيء، لأنه يدور في مخه وش المروءة، وش اللي تعنيها انعكاساتها على أساس هو تكون ردة فعله. معنا في عمان لازم تكون هذه المحافظة أقوى، وهذه مجهود المجتمع ككل. لما نشوف يعني الرموز في البلد معنا، من جلالة السلطان الراحل، جلالة السلطان هيثم ملان، سماحة الشيخ أحمد الخليلي، ومثال بعد موجود في اليوتيوب للشيخ كهلان الخروصي، أنا لما أشوفه يتكلم بلغة عربية نظيفة وواضحة أفكر ما يعرف إنجليزي، لأنه لا مرة يبحر في إنجليزي. مرة قدر الله أني أشوف في الإنستغرام مقطع للشيخ كهلان الخروصي يتكلم لغة إنجليزية يعني بحتة، ما يتكلم باللغة البسيطة، ما بقول بالإنجليزي سمبل إنجليش، لكن يتكلم لغة، ما يتكلم لغة إنجليزية بسيطة، يتكلم لغة يعني أساسية، ويستخدم مصطلحات حتى تسمعها أنت ما تستوعبها على طول مباشرة. فهو بهذه القوة في اللغة الإنجليزية استطاع أن يتعلم اللغة الإنجليزية ويكون يعني بارع فيها، وفي نفس الوقت اللغة العربية يعتبر شعار ويعتبر عنوان عنده ويعتبر هوية. فإذا كنا نبغى نحافظ على وطننا وهويتنا وثقافتنا وتربية أبنائنا وأخلاقنا وكل اللي نحافظ عليها من ضمنها اللغة العربية، لأن اللغة ركن مثل الصلاة، صلاة فيها أركان، إذا هدم ركن هدمت الصلاة كلها،
1: صحيح.
0: فإذا هدمت ركن من أركان هويتك أنت هدمت الهوية، إذن هذه كارثة.
2: فعلا. عندي إضافة سمحت
3: تفضلي
2: شيخنا العزيز يونس.
0: نعم.
2: شوف أحيانا يعني خلينا نقول الحياة العامية تماما، تمام، توترت يا أخي، عندي حجة. لا يعني في الحياة العامية لما نتكلم مثلا تلاقي أنه في طريقة سهلة للتعبير، فبالتالي هي بطريقة غير مباشرة أصلا تظهر هذه الكلمات بين الجملة، ولكن أنا ما أقول أنه صح، هو خطأ. المفروض الواحد يحافظ على لغته العربية السليمة، ما يضيف أي كلمة إنجليزي، بس يصير الموضوع يعني طريقة غير مباشرة.
0: هي طريق، هي شوفي أستاذ أماني، هو الأمر سهل،
2: نعم.
0: يعني استخراج الرطانة سهل جدا، مجرد أني بس انتبه عليها وأقدر استخرجها، لأن أنت قيم الخطر،
2: نعم،
0: على طول بتتجه إلى الحل. الحين منروح للسيارة، الستيرنج والسيت والليتات وديم وفول وهاند بريك

0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كل انجليزي في انجليزي. اذا مش بقى حال والدي. انا واحده من الدورات اكلم شباب اقول لهم عن اللغه العربيه, فاقول لهم لا تقولوا كلينكس, قولوا محارم ورقيه ومناديل. قال لي واحد من الشباب, قال لي انا امي كل يوم تقول لي اعطني التيشيو.
1: صح,
0: تيشيو. اذا لما يتعود في الرطانه انت جزء من تراثك الموجود بيتجاهل هذا الولد, مش مثل مش من التراث. لما تقول له عن الشعر العماني مثلا, وتقول له قصيده بالعماني, يعني عفوا ما بالعماني, بالله عباره باللغه العربيه وكذا, هو ما يستلذها لان في عنده ذائقه مختلطه
1: فعلا.
0: في حين اللي عنده الذائقه واضحه له يتفاعل على طول عندك, يعني على طول يتفاعل عندك وتقدر تغرس فيه أشياء كثيرة. لكن في أحيانا استاذ أمان إذا بغيت تزرع في الولد شيء هو متأثر بالرطانة, بتحتاج أنك تعطيه كلمة غير عربية لأنه ما يسيب فهمك أنت بكلامك. إذا أنت تخرج الآن من هويته وتدخله في هويته أخرى.
1: أنا مع جدا مع التأسيس باللغة العربية, أيضا أنه الأطفال الصغار يودونهم الأماكن اللي فيها حديث عماني أو لغة كذا صعبة جزلة, لأنه فعلا يعني الواحد يكبر وما يستلذ قصيدة مثلا أو بيت شعر.
0: صحيح.
1: لأنه ثقافته شو اسمه يعني مش عربية عميقة.
0: نعم.
1: فبالتالي أنا مع أنه الواحد يؤسس صح لغة
0: عربية. إذا أنت ما نعم للغة العربية لا للرطانة؟
1: أنا معك في لا للرطانة, لكن تحدث يعني وهي أجدها طريقة سهلة لي للتعبير.
0: إذن بس كلمة عربية إذا حطي ورقة وقلم بسجل كل كلمات إذا مرة.
1: والله تتعب. أنا جدني يعني أحيانا محظوظة لأنه لغة العربية يعني سليمة, تربيت في بيئة أفهم حتى الكلمات الصعبة
0: ما شاء الله.
1: يعني أنت البدو عرفت. فيعني أقدر استلذ هذا الشعر وهذا الكلام. فبالتالي أزعل على الناس اللي ما يكونوا فاهمين جمال اللغة العربية.
0: إذا نحن متفقين على القاعدة يعني.
2: جميل جميل. هو نعم للغة العربية لا للرطانة. اليوم مش أنك أنت فقط تركز على اللغة العربية فقط, لا اليوم نحن محتاجين بعد ترى اللغة الإنجليزية مثلا.
0: صحيح.
2: حياتنا العملية.
0: صحيح.
2: الدراسية.
0: صحيح.
2: لكن الرسالة أنت اللي ناوي توصلها أن يعني نحاول لما في حياتنا اليومية, لما نعيش حياتنا اليومية, أن نستعمل اللغة العربية, ما ندخل مفردات دخيلة
1: إنجليزية.
0: البعض حجته يقول أنا بمارس اللغة الإنجليزية واتطور فيها. للأسف ويدمر نفسه ويدمر اللغة العربية والإنجليزية. كيف بيتعلم يركب يعني جملة صحيحة بالجرامر مالها, بالقواعد مالها الجرامر الإنجليزي, إذا كان هو يبكي مع عربي كلمة إنجليزي. إذن هو ما ياسي يطور نفسه, ياسي يدمر نفسه.
2: صحيح. عموما نحن مكملين في هذا الجانب, ولكن بنطلع فاصل إن شاء الله ومكملين معكم مستمعينا.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر, عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك, لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: كل عطر حكاية, وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة, جراند مول وعمان مول ومسقط مول.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين مكملين الحديث في هذا الجانب. ما أدري أماني ودت تضيفين في هذا الجانب؟
1: لا والله ما عندي خلاص ختم الحديث
0: زين يعني. نحن ودنا نركز الحين ودنا شوية ناخذ كذا مواقف قصص في هذا الجانب حسب يعني تكون الجلسة كذا ممتعة اليوم خميس. ودنا نطلع من الجانب اللي خلاص يعني
1: قصص طريفة
0: قصص طريفة مثلا. اليوم أنت أستاذ تقدم ورش تدريبية في هذا المجال, أكيد مر عليك اليوم قصص كذا جميلة طريفة كذا أكيد مع المشاركين أو غير المشاركين. زين تخبرنا كذا قصص من الواقع.
2: قصص من الواقع من خلال هذه البرامج اللي نقدمها يمكن يكون كثيرة, لكن مثل ما قلت يمكن ما تحضرني تو, لكن أنا بعطيك في جانب بعد شوي ترفيهي جانب جميل في جانب الموروث العماني في جانب مثلا العازي.
0: نعم زين.
2: هذا العازي له قواعد وقوانين جميلة جدا. شوف من ضمن يعني وين أبدأ, ما موضوع بس والله عازي ورزحة وعيالة وهابية مثلا أو هذه الفنون, لا في لها قوانين دقيقة. على سبيل المثال اليوم عندك عرس, أنت عندك فن من الفنون العيالة أو الرزحة مثلا أو الحماسية الحربية, وإحنا بننزل بشلة يعني معكم بننزل بشلة, إذا هذا الفن موجود عادي إحنا ننزل بنصوبكم وأنتوا بتكسروا الفن الموجود الرزحة أو العيالة أو الحماسية, لكن إذا كنتوا معكم مجموعة وشالين العازي, العازي ما يكسر, العازي لازم يكمل. إحنا اللي جايين لازم يكون عندنا نباهة, ما ننزل كذا على الناس نغشم عليهم كأن بس رايحين وخلاص, لازم يكون منتبهين العرب هذه لوش معهم الآن. إذا معهم عازي أنا أوقف ما أتحرك, لأن العازي ما يكسر. الآن تقع في بعض مناسبات الزواج للأسف هذه اللي معهم عازي ذي اللي نازلين بشلة, مفروض هذه اللي يتأنوا, وهذه اللي عندهم العازي يقول لك وقف وقف يلا خلنا نلاقي العرب جايين, كيف تكسر عازي؟
0: صحيح
2: العازي ما يكسر للأسف, هذا قانون البعض يعني يخالفه, هذا مخالفة صريحة لموروث عماني. العازي من كبر راعي العازي ما يوقف لين يخلص عازي, فهذه تقع الآن في بعض المناسبات, وهذا دليل على التنظيم الموجود في الحياة الاجتماعية معنا.
0: جميل جميل. اليوم انزين خلنا دام حسب تستذكر أنت المواقف كذا, أنا ودي أعرف اليوم هل يعني في صفات تشوفها في الريال مثلا تكون هذا فعلا كذا صفات أنت من شوفتك الأولى للريال تعرف أن هذا فعلا ريال ملتزم بالسمت. هل تشوف في كذا صفات موجودة في الشخص أنت تقدر تميزها وتعرفها مثل شو؟
2: في علامات كثيرة. أول شيء من ناحية السمت, سمت الملابس, سمت الملابس هوية, طريقة لبس العمامة, طريقة لبس الدشداشة, حتى لو الدشداشة تفهم أن هذا الرجل ربما يكون عنده أخطاء عفوية وربما يكون هو ما عنده خلفية فيها في نوع لبس اللون الثوب هذه ونوع حتى خياطة الثوب نوع العمامة حتى بداية الحوار. في البعض اللي عنده السمت ترى عنده جرأة, السمت إلى فوائد كثيرة جدا من ضمنها تزرع الثقة بالنفس لأنك تستطيع تحاور الآخرين وما عندك خوف. أول ما تجد أنه يبي يهرب عنك ما يبي يفتح معك حوار عرف أن هذا ضعيف السمت, لأن لو عنده سمت ومعقول ما عنده صعوبة, سلام عليكم كيف الحال ساك طيب يفتح معك الحوار, لكن اللي ما عنده سمت على طول يحاول يخرج عنك جانبا لأنه ما عنده استعداد يفتح معك حوار, عنده خوف. المجالس هذه وطريقة يعني التعامل الاجتماعي في السمت, اليوم هذه دورات تقدم ب 400 ريال 500 ريال لمدة 5 أيام عشان يقول لك والله عنده رهبة من مخاطبة الجمهور, عنده خوف ولا آخره البنات والأولاد. لكن لما يكون البنات نشأ من الصغر في مجالس النساء والرجال نشأوا في مجالس الرجال وفي حياة اجتماعية موجودة تحس تجد ثقة بالنفس كبيرة جداً, تجدها موجودة من طريقة العلوم الأخبار. ترى ما سهل أنك تتوقف عند شخص وتنشده عن العلوم الأخبار, ما سهل أنك تتمسك الدلة إن كان بنت وتغنم على 20-30 حرمة وتأخذ من عندها الفنية من عندها الحرمة ومن عند والولد يسوي نفسه في مجلس الرجال, هذا يبني عنده شخصية قوية. لذلك تجد أبناء مجتمعات معينة تجد عندهم ثقة ما طبيعية مفرطة مع أولادهم الصغار, تجد عندهم يعني شو اسمه جانب قوي من الثقة بالنفس, فهذه علامات تظهر عندك على طول. حتى البنت تجد في رزانتها في طريقتها هذه عندها في مشيتها تجد أن هذه بنت عندها ثقة ما طبيعية, أنت بروحك تجد عندك تعامل معين معها خلاص انتهى الموضوع معها.
0: جميل.
1: على طاري البنت والنساء اليوم وأين تقع المرأة العمانية في منظومة السمت العماني, وإيش هي خصائص السمت اللي خاصة بالمرأة مجتمعيا برأيك؟
2: جزاك الله خير, هذا سؤال مهم, لأن كذا العقل الجمعي المنتشر السمت في المجلس, السمت عند الرجال وغلق ما خرج خارج هذا الأمر. البنت أو المرأة هي في لب السمت، لأن إذا كانت البنت تعلمت السمت من صغرها وعرفت السمت، يوم بتكبر هي بتكون ربة الأسرة.
1: صحيح.
2: وربة الأسرة هي عماد البيت. وإحنا يوم كنا صغار ما للآباء والأجداد والعم والخال، حتى العمة والخالة والجدة
1: الأم والمدرسة
2: والأخت الكبيرة.
1: نعم.
2: كان الهندور في هذا الجانب، لأن كان عندهن المام، فهني وجها البنت يعني مؤثرة لما تكبر، مؤثرة على بنتها وعلى ولدها وعلى أخوها وعلى أختها. البعض يفكر أنه يعني للأسف بطريقة خطأ يقول لك هذا ما يحرمت، أنا ضد هذا الأمر. من اللي حرمت؟ اللي يقصد يقصد الأم والأخت والزوجة والبنت. إذا ما كان عندهم قاعدة في المصافح، ما عندهم قاعدة في التغنيم أنهن يغنمن بأي طريقة، إذا هذه عدم وجود السمت يعني عدم وجود الأخلاق وانتو بكرامة، عدم وجود القيم، عدم وجود الأدب. إذا احنا أجرمنا في حق المرأة، إذا باكر لا تلوم المرأة، لكن إذا تبى تعطي الحق لأهله، المرأة لها سمت ولها سنع ولها آداب مثل الرجال. وكانت النساء ولا زالت تتعامل بطريقة، حتى المصافح للأسف يقول لك وين هذا المصافح الطرف اللي ديانها مع البنات مع الحريم. لا والله ما ربينا لا شفنا مهاتنا ولا جداتنا، ما شفنا الحريم في عمان يوايهن من طرف الصبوع، ولا في غير عمان من الحريم لهن بنات الدار يعني اللي تصافح الصافح من كفة لكفة للمرأة، طبعا المرأة مع المرأة. أما هذا اليوم اللي يشيع أن ترى البنات يوايهن من طرف الأصابع، والبنات يعني في طريقة الأكل يعني أو تغنيم القهوة ما حالهن يغنون بأي طريقة أو كذا طريقة، يعني هذا خطأ، هذا كارثة، هذا دمار للمجتمع. الأساس المرأة لازم تتعلم السمت، لما تتعلم السمت انت بخير في الدنيا هذه.
1: تأكيد الأم مدرسة، إذا عدتها عدت شعبا طيبا
3: العراق. فعلا فعلا. إنزين اليوم لو نتكلم أستاذ عن أبرز الصعوبات والتحديات اللي تواجهكم اليوم، بما أنكم اليوم أنتم تقدموا السمت العماني للشباب والأطفال، في أتوقع في مجموعة من التحديات تواجهكم.
2: طبعا تحديات كثيرة. أول شيء حصر السمت على دلة القهوة والعلوم الأخبار.
3: نعم.
2: يختزل السمت باتساع وينظم حياة الإنسان من أن يولد إلى أن يموت، وينظم حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، حتى ترى السمت اقتصادي موجود والسمت الأمني موجود إلى آخره، يحصر في الأخير ويختزل صب القهوة والعلوم الأخبار. أنا أقول نعم، العلوم الأخبار هذه السنة ما تنازل عنها، انشرت مكان ما نشدوك عن العلوم الأخبار، هذه كارثة، بيغرد الريال من يروح. شو اسمها دلة القهوة هذه فيها قوانين وفيها أخذ وعطى، وهذه هوية ورمز الكرم العرب عند العرب كلهم.
3: صحيح.
2: لكن ما يختزل السمت في هذا الجانب. فأول صعوبة إن على طول لما تروح تقدم برامج لازم بس يختصر في هذا الجانب. طيب أنت تبتعلم عن شيء اسمه المعاني، معناها العمانية، المعاني ربما يقابلها في اللغة العربية بالكلام الآخر ربما المروءة، المعاني لازم يتعلم الولد المعاني والبنت لازم تتعلم المعاني. من المعاني ما يستوي انت جارك عنده لا قدر الله عضيلة مثلا، حد متوفي وشال أولادك ورايحين الحديقة، عيب، كيف أنا أترك جاري وعنده عنده عنده مصيبة؟ لازم جاري أخر أي شيء وقدم جاري، هذه من المعاني. من المعاني ما يستوي راعي بلادنا معنا عن في البلاد ولا قدر الله ما حد عنده يعيلة ما عنده أولاد أو شيء وما حد يسأل عنه ولا حد يوقف على الشارع يدور سيارة، وين المعاني اللي موجودة؟ فما يختزل، هذا من ضمن الصعوبات الأولى. الشيء الأمر الآخر الوقت، يعني لما تروح أحيانا نادر لما تحصل لك مثلا برامج تقدم لمدة أسبوع، مجموعة من الشباب تقدم لهم مدة أسبوع، أنت حتى لما تخلص ذاك الأسبوع أنت ترجع البيت قلبك مرتاح، لأنك تحس أنك قدمت رسالة وتشوف بنفسك أن الأثر موجود، تسمع الآباء والأمهات يقول لك والله في أثر موجود، لسه يعطيك ساعة، يعتبر أن هذا الأمر تكميلي في برامج، يعتبرون هذا الجانب السمت يعطيك وقت محدود وكأنه تكميلي وانتهى. هذه المعاناة الثانية. المعاناة الثالثة موضوع الدعم، أنت تطلع في مناطق السلطنة، تروح الشرق والغرب وكذا وإلى آخره، تريد تفريغ، تريد وقت، تريد حتى ما لا مادة روح تكيتك، حتى المواد العلمية اللي أنت تبتري عليها أساس، أنت لما تقدم ما تقدم بس مجرد والله كان أبوي ويدي، لكن لازم تقدم بصيغة ثقافية تشمل هذه الهوية الإسلامية العربية وهذه التاريخ العماني العظيم، بما توصل لهم هذا الكلام. يعني تريد تبحث عن أشياء كثيرة، تريد مباحث مثلا على سبيل المثال لما تعلموا عن قصة العمانيين وتاريخ عمان لما ثابوا وفزعوا حالها البصرة، هذه قصة لازم يعرفوها الأبناء.
3: نعم.
2: الذكور والإناث لازم يعرفوا كيف معنى الفزع وكيف كانوا العمانيين فزعتهم، هذه أنت تحتاج ترجع، ما مجرد أنا أقول قصة وأتكلم بها، لأن ممكن يكون الولد هذا يعرف القصة بتفاصيلها وطلعنا فيها في عندي بعض الأخطاء.
3: صحيح.
2: إذن أنا ما أستطيع أقدم بهالطريقة، أحتاج مباحث أرجع لها، هذه كلها أشياء أنت تحتاج لها. هذا من ضمن الصعوبات هذه الوقت واختصار السمت العماني في العلوم الأخبار والقهوة. وكذلك الدعم، هذا الشيء محتاج دعم. في بعض الدول بدأوا يطبقوها حصة رسمية في المدارس، والتحديات الأخرى الصعوبات أنها فقط تستهدف فيها فئة الشباب فقط، يعني الشباب الطلبة ما دون الروضة وما من الابتدائي إلى الإعدادي.
3: نعم.
2: الثانوي ما مستهدفين، الروضة ما مستهدفة. مرة نزل مقطع وأنا أعلم طلاب داخل واحدة من الروضات، فيقولوا لي شباب، قلت وش تعلم منهم ذيل ذيهال؟ قلت لذاك الياهل، قدمت للحصة الأولى بعض الروضات جزاهم الله خير، يعني أسبوعية شهرية أقدم معهم برنامج وبرنامجين، يوم تصير المرة الثانية يعرف يبود هالدلة. الولد الصغير تنقش في نفسه نقش الاحترام الأب واحترام إلى آخره. فهذه الأطفال في الروضة ضروري يتعلموا هذا الأمر، والثانوي مفروض يتعلموا الأمر، ومن بعد الثانوي ما يتعلموا، لكن تتناقش معهم الثقافة. لما تقدم برنامج على سبيل المثال، أنا قدمت برنامج السمت العماني في بيئة العمل في وزارة الإسكان، حسيت أني حطيت نفسي في موقف صعب، ما في مادة عندي أنا، وين أجيب السمت العماني في بيئة العمل؟ لكن يجلس مع نفسه، رجعت للقواعد الأساسية، تعامل الموظف مع الموظف، تعامل الموظف مع المراجع، تعامل الموظف مع المرؤوس، وتعامل الموظف مع الضيوف اللي يأتوا للوزارة من الخارج. والله وجدت كنت أنا بحاول أقول يا رب بس أحصل محتوى حساعة، والله وجدت محتوى يكفينا حتى حال أسبوع قدمه.
3: ما شاء الله.
2: حتى حال أسبوع. إذن إننا أقول والله بس قدم السمت عن حال الابتدائي من الإعدادي ووقف. بعضهم يقول لك لن تتعلم الكبار، ما تعلم الكبار. طيب ليش الكبير يتعلم تجويد القرآن؟ ليش الكبير يتعلم الشعر؟ ليش الكبير يتعلم الكيمياء؟ ليش يتعلم الأحياء؟ ليش يتعلم الفيزياء؟ ما يتعلم السمت لأن عنده نقص، لأن هذا علم بحر أنا أتعلم فيه ليل يوم وباكر، والثاني يتعلم فيه ليل يوم وباكر. أنا كل ما حصل فرصة أروح، حصل حد من الشياب عنده فرصة أروح أجلس معه، حتى الحريم الكبار أحصل فرصة وأروح أسمعها وأسمع من عندها.
1: جميل. يعني اليوم فعلا السمت ما يختزل فقط في الضيافة، وإنما أعتقد هناك تساق كبير ما بين السمت وتعاليم الإسلام.
2: صحيح.
1: يعني أنت ذكرت المعاني اليوم اللي هو الصفات اللي لازم تكون فيها المرأة والرجل أيضا. نعم. هو كلمته يكون قد الكلمة، الناس يترابطوا بكلام مش بحبال.
2: أيوة صحيح.
1: ومثلا لما أقول لك هذا الإنسان معانيه ضعيفة، أي أنه نواياه ضعيفة. بالتالي أعتقد أنه لازم تكون هذا السمت جزء من تشكيلتنا من هويتنا.
2: بعدين حتى لازم تطرق الجانب الترفيهي في السمت.
1: نعم.
2: يعني سالفة القصة وسالفة الشعر.
3: نعم.
2: أحيانا محتاج الولد يتعلم بعض الفنون الشعرية مثل فن الطارق، التغرود، الهمبل، الونة. هو مع نفسه يسلي نفسه، يحتاج يرفع عن نفسه بيه، هو يالس السيارة ولا هو في البيت ولا هو ربعه بيتسلوا، لكن لما ما يكون عندهم هذا الشيء يتسلون فيه، اعتزاز بالذات واستحضار الهوية، هذه موروث عماني قديم. هذا موضوع فن الهمبل مرة، لكن للأسف أني ما خزنت المقاطع، لقيت في اليوتيوب لأستبحث بأبيات شو اسمها الهمبل أو الحداء أو شيء كذا، عطيت يطلع بعض الحداء اللي كان يمارسوه العرب في العصر ما قبل الإسلام ما بعد الإسلام. والله لما جيت وركبتن على البحر اللي يشلون عليه الشعر في عمان، نفس البحر. إذا أنت تتكلم عن فن أصيل ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، فإذا ليش ما يعلم الولد هذا الجانب؟ ليش ما يعلم العازي؟ أنا أتأسف على وضع أروح مرات في بعض المناسبات بدون ذكر مكان أو الآخرة، يقول لك والله نباك يا أبو محمد تكتب لنا عازي وأنت تشله، ولا زين لأن ما تشوف شعر الأبيض، خلان شباب عادي أشل العازي. فلما أروح قولهم عندكم حد يرد العازي وراي؟ يقول أيوة شباب يعرف. للأسف ما حد يرد وراي، كارثة. كيف قيل شباب موجودين 20-30 واقفين وراك بس هما قش رافعين العصي لك ما يعرف يرد؟ هذه مصيبة كبيرة. صحيح. لذلك أنا حتى في بعض البرامج لما أقدم فيها عن العازي، البنات الموجودات أقولها أنت ندور كنت سجلا تكتبا، لما خلصت كنت أعطيني تقرير كيف يؤدى العازي. واحد من المنظمين قال لي شو يخص البنات يكتب، انت اعطني شيء ثاني؟ قلت لا، هذه باكر بتكون ام، وهذا اخت باكر لما يصير عرس اخوهم ولا ود اخوهم ولا ود اختهم بتقول حال اخوها، ليش ما تشل العاز انت؟ ليش ما تشل العاز في عرس فلان؟ ليش ما بيتحرك اخته؟ لان هي فاهمه، وهي اصبحت فاهمه العازي وش هو وش يعني، يعني جزء من الهويه الاسلاميه العربيه. اول ما يبتدي قالوا المسلمين تكبر ظهرت هويتك الاسلاميه، صح ولا لا؟ اذا ارتباط عميق، اذا لازم نتطرق في التعليم، اذا ما يكفي ساعه، لان الشباب بيتعلم شيء ترفيه يرفع عن نفسه، هذا من انواع الترفيه، القصه الشعر الى قيمته ومقامه والفنون هذه، وتقدم طريقتها الجميله. زفين السيف نعم. امتاق القب العصا هذه الآن يعني حتى المال تكسب منه. امتاق العصا في الرياضات الفنون الدفاعية والقتالية في الكاراتيه وغيرها في استخدام العصا احنا موجود معنا لكن ما تم تأصيله. زفين السيف الحين مبارزة بالسيف في بعض الدول يمكن تشوفهم اللي لابسين مثل مشغل على ويوههم وكذا ومباراة دولية وفيها فلوس وتحكيم ودنيا. احنا موجود معنا زفين السيف لكن يمارس بطريقة تقليدية وجزاهم الله خير بعدهم المحافظين عليه. طيب ليش ما ينظم ويؤطر في طريق مسابقات بطريقة تحفظ سلامة الأولاد؟ ما موضوع زفين السيف موضوع أن أنا أجرح الطرف الثاني، موضوع استعراض مهاراتك أنت لاستخدام السيف ومهارتك كيف تحافظ على الطرف الآخر. إذا نظمك مسابقة يمارسوها الشباب ويلموا فيها امتاق القب، تخلق شخصية معينة، الرزحة، العيالة، الحماسية بما يدور فيها من كلمات، كلمات جميلة ما بين الوطنية ما بين الاجتماعية ما بين إلى آخر. فشيء يعني محتاج
1: السيف أيضا ارتبط بالعرب يعني من الجاهلية ومن أيام الحروب. إلى جانب ذلك في نقطة بضيفة اللي هو المصر والتمصير. اليوم في ناس ما يعرف يتمصروا
2: للأسف، واللي يروح بعد عن محل عماني اللي يروح عن محل عماني في ولد عماني عممه بعد أقول الحمد لله. لكن للأسف اللي يروح لمحل محلاته موجودة وفيها غير عمانيين، أنا أشعر بالأسف هذا الجانب. والله أنا أقول يعني ربما في كلمة أنا أسميها على الإنسان أن يخلي واحد ثاني يربط له عمامته، أنا أعتبرها عن نفسي لنفسي ما بقول على الآخرين، أنا أقول عيب أصير أدور واحد يربط لي عمامتي على راسي. ربما حافل الزواج يبي يعني يضبط عمامته شيء ثاني، راح عند عماني بعد أنا ما أنا أقول لا بس بيروح اليوم مرة مرتين بعدين بيتعلم، لكن تروح عند شخص غير عماني وأنا يمثل هويتي هذا المصر.
3: صحيح.
2: المصر العماني أنا أشتغل على بحث في موضوع المصر أو العمامة، طبعا المصر غير العمامة غير شيء هايل، رمزية كبيرة للعرب وللمسلمين. ما وأنا ما أعرف أربط العمامة، هذه كارثة، غلطة الأب وغلطة الأم. بعد في واحدة من الملتقيات أنا قدمت ورقة عمل وقلت بعد تحمل الأم يعني المسؤولية، وكان في مجموعة من النساء موجودات اعترضن علي، قلت لهم لا أنت المسؤولات بعد كذلك، إذا الأب أخفق أنت تخفقين، في النهاية هو ابنكم أنتوا بالأثنين، ليش تقبلين ولدش يطلع بكمية في عرس؟ ليش تقبلين ولدش يصير يوم جمعة لابس كمية؟ أنت ليش دور؟ إذا الأب غفل أنت تنبهينه، الأم غفلت الأب ينبهها. فموضوع المصر جزاك الله خير طرقت إلى هذا الموضوع مهم جدا. واحد من علماء العراق لما حضر في كلية في عمان هنا يقدم محاضرة، طبعا نزل من المطار وتشريفات محدودة وعلى طول ودوا على الكلية بعد ما التقى بناس كثيرين في الطريق، لما وصل وشاف الحشد الكبير اللي قدام الناس الموجودين كلهم بعمايمهم وقف يمكن دقيقة دقيقتين، قال أنا والله سمعت وقرأت أن العمايم تيجان العرب لكن ما أدركت معنى هذه العبارة إلا الآن في هذا الوقت. قالوا لك كيف؟ قال كل راح لابس عمايم، أول مرة أشوف هذا العدد لابسين عمايم، ما أشوف التلفزيون شخصيا 25، لكن اليوم شفت مباشرة علىها وهذا العدد تقريبا يمكن 200-300. فقال صدق من قال أن العمايم تجان العرب، اليوم ني وانت سهل فيها ولدنا يكبر ما يعرف يربط عمامته، هذا خطأ الكبار وليس الشباب.
1: العمامة تميز عمامته أساسا. صحيح. يعني احنا تميزنا بالعمامة غير عن باقي الدول الأخرى.
2: إذا لازم يغرس ويرغبط تغنيم القهوة بالعلوم الأخبار والسيرة والية والأب والأم إلى آخره. أنا سير أصلي الجمعة مرة بس الوقت كان متأخر عندي، ولو كان مفروض أني أوقف وأصور الشخص هذا أنا ويا فيديو إذا رضى، عز الصيف ما أدري يمكن من إحدى موريتانيا أو الصومال ما أذكر، رابط العمامة بطريقتهم مغطي هذا كامل، طريقتهم يعني صعبة إلين هنا كذا يعني، وجو حار أظن يمكن موريتانيا
1: الطوارق أيوة
2: يمكن مثل شرب طوارق قريبا كذا. بس كانت علي خطبة الجمعة وما كان في وقت أني أوقف، ولا متأسف لي اليوم باكر قلت له وقفت واستأذنت وطاع وصورت فيديو برسلها رسالة لقوة الاعتزاز. صيف ويمشي على رجله مسكين ما ذكر ما ادري بوين، الله يحفظه يا رب، عز الصيف والظهر وراح صل الجمعه وعرق لكن ما تنزل عن عمامته وخارج دولته وبذيك الربطه اللي يعني راسه كامل وامام تشوف مثل الاخوان السوداني عمايم كبار هو اكبر بعدها. فشوف قوه الاعتزاز، انت في بلدك والحمد لله في نعمه وفضل ونجد يعني شخص سير لشخص غير عربي ويقول اربط لي عمامتي، هذه
3: فعلا صحيح. لكن اليوم الحمد لله بعد الشباب العماني اليوم ياسين نشوف أنه يهتم في هذا الجانب.
2: صحيح.
3: ناحية أنه يلبسون المصر اليوم ما شاء الله، أنا أشوف الشباب صراحة يعني مسايرين مكان، حتى يعني طلعتهم مع بعض اليوم المصر ما شاء الله حاضر، وهذا الشيء فعلا شيء جميل جدا. ونتمنى إن شاء الله يستمر، لأن أتوقع وصلنا إلى يعني نهاية المشوار في هذا البرنامج. ماني أكيد
1: الحديث جميل ويطول في هذا الجانب. مثل ما ذكرت محافظين اليوم الشباب والبنات فعلا. سامتين في في في كل مكان حتى في في المقاهي دعنا نقول.
3: نعم.
1: الأستاذ يونس الصابري وأيضا أنت مهتم في جانب السمت والموروث العماني, شكرك جدا على نعم. تواجدك معنا.
3: جزاك الله خير,
1: يعطيك العافية.
3: شكرين لك أستاذ نعم. أكيد استأنسنا اليوم وياك وودنا يعني نطول الحديث ونسولف أكثر, ولكن أكيد وصلنا إلى نهاية مشوار حلقة هلا كافي أو برنامج هلا كافي لهذا الأسبوع اليوم الخميس.
1: خميس الونيس.
3: خلاص نهاية الأسبوع ونتمنى لكم إن شاء الله دوروا بالسلامة وإجازة ممتعة إن شاء الله استأنسوا فيها. وأماني أتوقع بتودعكم هالأسبوع.
1: أني أيوة لما ما أخبرهم سر.
3: ما أخبرين سر ها بيكون جميل جميل جميل. خلاص عموما نحن نشكركم اليوم على استماعكم و. صحبتكم في هذا البرنامج, وأكيد لنا لقاء يتجدد بإذن الله تعالى الأسبوع القادم.
1: نعم.
3: بإذن الله
1: نعم.
3: تعالى. وشكرا لتأماني,
1: يعطيك ألف عافية.
3: ولنا لقاء إن شاء الله بعد ما أنا أبغي أقول بس ساكت خلاص بس كذا.
1: أحسن لك أحسن لك تختم.
3: شكرا لك ضيفنا,
2: الله يعطيك الصحة,
3: وإلى اللقاء
2: إن شاء الله.

0: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
3: لا تغير القناة، باقي إعلانين ونرجع لكم.
4: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: عبر على المهدي كاي
7: ده مش ده دي مش مش
6: أسمونا بيبي أبدا.
8: المقعد الدراسي حق لكل طفل، وأبطال متلازمة داون يمتلكون قدرات مذهلة في التعلم والابتكار. الدمج التعليمي ليس مجرد سياسة، بل هو رحلة لبناء جيل يقدر الاختلاف. عندما يتعلم طفلك بجانب زميله من ذوي المتلازمة، كلاهما يكتسبان قيما لا تدرسها الكتب، قيم الحب والصبر والتعاون.
9: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
6: أنا أحب هلا أفهم.
10: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
11: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
10: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
11: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
12: اطلع اعلانكم بين هالاعلانات. اتصلوا فينا على الرقم

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. تشير التقارير إلى أن شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية تأتي في مقدمة الأشياء اللي ينساها المسافرون في غرف الفنادق، لذلك من الجيد أنك تسوي جولة تفقدية سريعة قبل ما تغادر الغرفة. معلومة على الطائر تسمعوها على

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات، تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 22-00-9004. إعلانك يكون بين هذه
2: الإعلانات. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om
2: موقع هلا اف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

الاثنين.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد، انطلق. فورد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الفار شيطان
2: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء ثاني.
2: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات تجارب.

0: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانورت شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، ام اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طفو انكاتون برحان كلت فرحان بوك. يا حي يسال،
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفار شي ثاني.
4: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شي ثاني.
6: خريف الفار شي ثاني،
7: هلا بالخريف طيلة

0: هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة. هلا بالخريف وهلا بضيفنا اللي اسمه مرتبط بالأفراح. اللي يبغى يتكشخ من الرجال على طول يروح عند الزي الأصيل للمستلزمات الرجالية. اسم يعني مرتبط رنان هنا في محافظة ظفار، والبعض يتعنى له أيضا من محافظات مختلفة عشان يتكشخ في يوم المميز مع مراد النوبي. مراد أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم في مشوار برنامج هلا بالخريف.
1: أهلا ومرحبا فيكم، نورتونا وشرفتونا في محافظة ظفار.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك يا رب العالمين. آمين. وهذا تشريف لي أن أقدم هذا اللقاء معكم يعني.
0: الله يسلمك. كيف حالك مراد؟ كيف أمورك؟ كيف الزحمة؟ الموسم الخريف أيضا هو موسم أعراس،
1: هو موسم من المواسم اللي ننتظره نحن الجميع. محلات زي الأفراح.
0: نعم.
1: الأزياء عامة عفوا، هذا هو الموسم الوحيد اللي ننتظره، كل معمم وكل محل متواجد في محافظة ظفار من
0: صحيح.
1: أجل مناسبات
0: أكثر شيء ذروة في موسم الخريف.
1: الخريف فعلا.
0: نعم.
1: لأنه الأغلبية يعني زي ما تقولين أنه يكون الإجازات موجودة حل الأولاد وحل العيال، فيقدرون أنهم يبادرون في مجال الأعراس. فالأغلبية ما شاء الله
0: كولايات
1: جميعهم ضغط على فترة الخريف فقط.
0: حلو. فأنت عندك ضغط الحين.
1: والله عندي ضغطي. نعم.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب العالمين.
0: أصلا أنت اسم يعني خلاص ارتبط بكشخة المعاريس هنا في محافظة ظفار.
1: نعم. الحمد لله مش أنا الوحدي، ما شاء الله عندي شباب كثير ما شاء الله مبادرين في هذا المجال. ولهم أساميهم أيضا ما شاء الله تبارك.
0: نعم. بس
1: الرحمن.
0: مراد أنت شو اللي خلاك تدخل في هذا المجال؟
1: والله منذ الصغر هواية بدأت فيها. وما كنت أتوقع أنه يوم الأيام راح أكون معمم وذو شهرة ومحبة ما بين الناس والجميع. الحمد لله. فبذلت فيها منذ صغر، كنت ما شاء الله أنا وأخوي يعني زميلي وأخوي صاحبي نتبادل في مجال المصرات، حتى لما كنا في المدارس أيضا في فترات الدراسة كنا نأخذ مصرات ونروح نمصر نفوسنا وكذا، نشوف التحدي. كان ما بيننا تحدي كبير،
0: انت وصاحبك.
1: انا وصاحبي. فسبحان الله انا دخلت في هذا المجال بسبب شخصين، بعد فترة طويلة دخلت بسبب شخصين هم اللي حببوني في هذا المجال.
0: مين؟
1: عندي واحد اسمه سفيان بن حيدر اللي هو شريكي طبعا في محل الزي الأصيل. وعندي ايضا ابن عمي هو سبب دخولي في هذا المجال، لأنه هو اللي حببني أني أروح أدخل في مجال العرسان. فأنا أول كنت ما أدخل في مجال العرسان حقيقة، ما كنت عندي رعب خوف من هذا الجانب،
0: لأنه معرس في يوم المهم
1: وكان كاميرات ومنتجات والناس والعالم يعني هذا الشيء يعني ظفار كلها عمان كلها تشوف. فكان عندي رعب. فكان أول يوم أول مرة اتصل علي أخوي، يا مراد في فلان عريس يعني هو يخصنا، قال لي تروح تمصره. وأنا كنت في إجازة في فترة شهر 11 كانت إجازة عيد الوطني. قلت له لا أنا ما بروح. قال لي لا روح وخلي عندك القرأة وتوكل. فرحت وكنت خيفان يعني أول مرة أول لقاء، وكان العريس وهذا الكلام كان ممكن أتوقع كان عمري حوالي 13 سنة
0: ما شاء الله،
1: يعني كنت صغير جدا.
0: وتروح تمصر عريس.
1: ورحت مصرت عريس.
0: زين.
1: وكان في لحظة رعب وخوف وكيف راح تكون الطريقة وكيف.
0: والمعرس ما كان قلق يعني ولا كان واثق؟
1: كان فرحان ومرتاح لأنه يعني كان هو من قبل يجيلي. لكن ما كنت يعني الشخص يفرق لما يكون عريس ولما يكون مش عريس. إذا مش عريس عادي ما مشكلة، ما عندي أي إشكالية في الموضوع، راح مصر وخلاص توكل. لكن لما يكون عريس وعنده عيال عمه وأخوانه يعني هنا يكون في قلق في خوف شوي، كونه أول مرة بالذات. بس الحمد لله.
0: كيف كانت التمصورة؟
1: والله حقيقة كانت كبيرة.
0: كانت كبيرة؟
1: كانت كبيرة والله. لكن الأغلبية
0: هو كان راضي عليها؟
1: كان من ناحية الخطوط والديزاين الحمد لله كل شيء تمام، لكن ارتفاعها كان عالي بالنسبة لنا. نحن كمحافظة ظفار كنا ما نحب التمصيرات اللي تكون مرتفعة
0: شوية.
1: أيوة. ولكن الحمد لله مشت الأمور وتداركت، وكانوا هم اثنين أخوان. وكان هذا الشيء صعب يعني الأول يكون نفس الثاني، كان أيوة. جدا صعب صعب صعب بالنسبة لي أنا، لكن الحمد لله
0: نفس المصر أو نفس التمصورة.
1: أيوة.
0: ونفس
1: نفس
0: العرس
1: نفس كل شيء، في العرس واحد أخوان.
0: أنت لازم تسوي نفس الشيء.
1: نفس الشيء نفس الشيء ما نختلف مرة. فهذا الشيء اللي خوفني أكثر. يعني شخصين ونفس الشيء وايضا نفس الشيء يعني هاك الفتره
0: بعدين شو صار في وقتها لما مصرتهم، يعني كيف كان الوضع والتجربه بالنسبه لك كلهم ايضا؟
1: والله الكثير يشكروني على هذا الشيء وما توقعت انه راح يعجبهم هذا الشيء. والحمد لله مشت الامور
0: الحمد لله.
1: ايوه
0: بس انت ما كنت راضي على التنصوره؟
1: ابدا ابدا ما كنت راضي، ما كنت راضي انه ما كنت مستعد اساسا. وفجاه في ليله وضحاها يجيك ويقول لك روح توكل واستعد تعوذ من الشيطان وتوكل. ورحت والله الحمد لله.
0: وخضيت عليهم فلوس؟
1: لا.
0: ليش
1: ما اخذت عليهم مبالغ؟ لانه كان اول مره وكنت مش راضي.
0: ايوه
1: يمكن متى اخذت انا متى بديت اخذ مبالغ
0: متى
1: انا بديت اخذ مبالغ لما اتصل فيني ابن عمي قال لي عندي لك عريسين في المحل الفلاني. فرحت ورحت على اساس اني خلاص قدني يعني بديت امصر، يعني من بعد هذاك الفترات بديت امصر بديت اخذ مبالغ. فلما اول مره رحت عند العرسان هذونك نفس الشيء مصرتهم وخلصتهم ففعلا اعطوني مبالغ فابتسمت والله. فلما شفت الموضوع انه في مبالغ وفي كذا في دخل في كذا سبحان الله خرج مني الخوف. لكن بعكس اول لا كنت ما ابغي اخذ مبالغ وكنت عادي اروح وامصر من دون اي مقابل الا مرات لما كنت عندي في وقت الافراح عندنا أنا كنت أفتح باب البيت الاستقبال كشبه إيش يعني اللي حاب يجي مصر حياه الله. حصلين حد يعطيك مبلغ وحد ما يعطيك،
0: هذا بالمجان أنت كنت تسوي
1: زمان كلها كذا بالمجان. يعني الأغلبية يعني الأغلبية اللي متعارف عندنا نحن كمعممين الأغلبية بالمجان. بس لما زادت الأفراح وزاد الموضوع مثلا يعني أول كان يقولوا ليش حوالي 5-6 أشخاص 7 متدارك عادي ما مشكلة أمورها طيبة، لكن لما يقولش فوق 20-30 شخص هذا لا هذا فيها كسر ظهر شوي. فلابد انه الواحد ياخذ من في الموضوع مبلغ على اساس انه
0: المجهود والعمل اللي هو
1: المجهود اللي هو بذله.
0: اول معاريس خضيت منهم فلوس كم كان يعني حسابهم في كشختهم تذكر؟
1: يعني زمان لما كان هذاك الفترة كان التجهيز كان نادر بالنادر وكان حوالي 25 ريال العريس الواحد.
0: 25 ريال
1: نعم. التجهيز كامل يعني بس أنا كأحضر وأجهز له وألبس له العمامة والمصر والشال والبشت وكل شيء هذا كان حدود مبلغ الواحد 25 ريال. باستثناء الأخوان وعيال العام هذه غير مبلغهم
0: بواسطة هذولا.
1: لا هذولا غير مبلغهم. وهذا مبلغه غير لأنه عريس. والهدف والنظر كله العريس فقط.
0: نعم قصدك يعني المعرس،
1: المعرس
0: هو سعره أغلى اللي هو 25 ريال
1: بالضبط،
0: بس المعازيم يعني اللي كانوا يجوا معاه ربما أقل
1: أقل أقل
0: هذا لأن المعرس طبعا يحتاج له.
1: أيوة إنه المعرس شوفي لولا المعرس لولا المعرس ما كنا نحن مستفيدين من الآخر، فلازم إنه الشخص الناس اللي حوله اللي بيقون نحن نعمل لهم عرض إنه هو جايب لي مجموعة كبيرة فلازم نعطيه باكج. فالباكج يكون على تسعيره معينه كذا قليله اقل من العريس، لانه الاغلبيه نحن عندنا الان هنا في محافظه الظفار العريس هو اللي يدفع تكلفه تجهيز العرس الحاضرين عندنا هنا في محافظه الظفار.
0: أيوة.
1: ترى تختلف عن جميع الولايات. يعني عندش في مسقط اللهم العريس فقط يروح ياخذ اللبسه
0: يكشخ لبسه
1: وممكن للاخوان وابوه لاهل بيته يعني. لا نحن هنا هم يروحوا للمحل نحن عندنا هنا يقلنا عريس فلاني نعطيه باكيج تعال ومعاك عيال عمك وأهلك وناسك أقاربك أصدقائك
0: كلهم على حسابك.
1: لا مش على حسابه من ناحية كمبلغ اللبسة. لا اللبس له هم يدفعوا اللبس لكن كتجهيز تجهيزهم يكون على العريس.
0: أيوة
1: أيوة بالضبط. فنعمله باكيج على هذا الشيء يعني كامل.
0: وكم تقريبا يكون الأسعار؟
1: والله ترتفع على حسب عدد
0: يعني أنتم مسوين باقات حسب باقات عدد
1: عدد الحضور
0: وهذا فيكون أي حد يجي من طرف هذا العريس يتجهزوا بالمجان بحيث أنه خلاص هو حسابه مدفوع عن طريق
1: العريس
0: نفسه. جميل والله أيوة. أول مرة
1: عشان كذا نحن عندنا الأعراس بالذات في محافظة الظفار كل عريس يمكن ما تحصلين عنده مثلا أقل من الحضور يعني أقل من 800 شخص إلى 1000-2000 يوصلوا.
0: ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. يعني أنت المعرس الواحد كم تأخذ معاه يعني؟
1: يعني كتوقيت في التجهيز؟
0: لا كتوقيت في التجهيز ونفس الشيء كم العدد اللي يجوا معه؟
1: طبعا أنا ما أروح لوحدي. طبعا أروح معي ستاف. يعني أقل حاجة
0: أنتوا تروحوا لموقع ال
1: نحن عندنا هنا يختلف عن مسقط بكثير أشياء كثيرة.
0: هي.
1: العريس يبغى يتجهز في بيته في غرفته يصور غرفته، حد يصور بيته، حد كذا يعني عندنا. بعكس في مسقط لا، هو العريس
0: يروح
1: هو
0: للمحل،
1: هو وأبوه هو يروحون للمحل. لا نحن عندنا لا، نحن ستاف منا نروح حتى عن بيت العريس ونجهز العريس وعيال عم العريس. طبعا أنا أكون مستهدف حال العرسان فقط. لكن أصحابي اللي معي ستاف يكونون مع الحضور. فهذون لهم هم غير يعني في هم يعني يكونون في الصالة أو مثلا في الاستقبال. الأغلبية ما شاء الله يكونون في الاستقبال، لما نحن لا
0: نكون في الغرفة على أساس أنه هو يتصور وكذا.
1: فيأخذ وقت على سبب التصوير، حد 30 دقيقة حد 25 دقيقة على حسب المصور والمعمم.
0: نعم. أطول مدة خضيتها تجهز عريس كم كان تذكر؟ وليش أساسا هذا التوقيت أيضا؟
1: ترى بعض المرات نحن نتأخر بسبب جودة المصر ونوع المصر. بعض المرات لما تجي تمصري شخص عريس هو من قبل يعني بالذات عاد خاصة يعني اللي ما يجي عندش المحل يروح يشيل من محل آخر، فيجب جودة أقل في المصرات. مثلا يقبلش الجودة الصينية، الجودة الصينية تكون متعبة جدا جدا جدا، متعبة في التمصير. حتى الأصابع يكون فيهن تعب ورهاق في اللفة وكذا. فممكن أطول فترة مصرت فيها فوق حوالي 35 دقيقة، هذا من غير التصوير.
0: من غير التصوير،
1: من غير التصوير، فهذا يعتبر توقيت طويل جدا جدا جدا جدا حال العريس.
0: والسبب المصر نفسه،
1: نوع المصر أيوه نفسه. فيعتبر صيني، فالصيني يعتبر متعب في أثناء التجهيز. لكن الآن الحمد لله
0: بدأت أثقل أيضا،
1: أثقل. وحتى لما تبغين تمصرينه هو حتى بنفسه لما يلبس المصر يحس أنه شيء ثقيل في قرصة.
0: أيوه
1: يختلف، يختلف واجد واجد.
0: جميل. أعتقد كثير من التفاصيل اللي رح نكشفها ربما خاصة مع اختلاف بعض العادات من محافظة الظفار وباقي المحافظات، ولكن بعد هذا الفاصل
1: إن شاء الله.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: أهلا وسهلا فيكم من جديد، هذه عودة لكم مستمعينا في مشوار هلا بالخريف، ونجدد الترحيب بمراد النوبي صاحب محل الزي الأصيل للأزياء الرجالية. مراد أهلا وسهلا فيك ونورتنا أكيد في البرنامج اليوم، الله يحفظك. يعني كنا نتكلم عن الاختلاف أيضا في بعض التفاصيل في الخاصة بالمعاريس في ظفار مع مقارنة بولايات ربما أو محافظات أخرى. خليني أبدأ بتفاصيل يعني كشخة المعرس بالتحديد، كيف تبدأ، كيف يتم الحجز، التفاصيل المطلوبة إلى آخره.
1: من ناحية حجز العريس يكون مختلف عن الجميع. يعني بالذات خاصة نحن عندنا في محافظة الظفار العريس لما يكون متواجد عندنا في المحل لما يجي يختار محل معين زين، وكل محل عن محل يختلف من ناحية اسمه. فهمتي؟ لا يعني لما يجي عندنا يكون العريس محتاج كطقم يكون من أول لبسة، يعني يكون أول فكة يسموها نحن عندنا في الظفار أول فكة مصر تجهيز عريس يكون باسم فلان. فالأغلبية يبغوا شيء يعني يكون ما ملبوس من سبق. بعض يقول لك لا عادي ما عندي مشكلة يكون ملبوس مرة أو مرتين، ما عندهم أي مشكلة. لكن الأغلبية 80% عندنا هنا في محافظة الظفار يبغي شيء مش ملبوس مرة بتاتا. أما من ناحية الخناجر في أنواع وأشكال من ناحية الخناجر، العريس عكس نميزه بقية العرسان عندنا الخناجر الفي اي بي وفي الخناجر اللي هن المتوسطه العاديه يعني يكون لابسينها اللي هم اهل العريس. فتختلف هذه الاشياء فقط. اما العريس يكون مختلف بالبوشت. نحن عندنا في محافظة ظفر يلبس البوشت ويلبس الشال. طبعا عندكم في مسقط اللي يلبس الشال ما يلبس البوشت بس يلبس الخنجر والبوشت. وفي بعض لا في بعض العرسان عندكم في مسقط يلبس المصر والشال من دون البوشت. هذا هو اللباس الرسمي. لكن نحن عندنا لا اللباس الرسمي في محافظة ظفر العريس يلبس اللبس كامل
0: البوشت والشال.
1: البوشت والشال يلبس البوشت والشال ومع السيف أيضا. وهذا هو اللباس الكامل.
0: يعني تحضيرات المعرض صاير شوي يعني محتاج لجهد.
1: إنه ليش؟ إنه الأغلبية عندنا هنا بعض يسويها في قاعة الأفراح ويكون عنده فن الربرعة. فلما يخلص المعمم ما راح يكون عنده وقت على أساس يرجع للعريس ويلبس الشال. على أساس مثلا لو لبس هو البشت من دون هذا بس عنده برعة. فأثناء لما يروح عند البرعة بيتبرع هو العريس مع أهله وناسه لازم يلبس الشال عشان يكون بزينته الكاملة. فنحن نختصرها مرة واحدة يكون لابسها
0: وفوق البشت.
1: أيوة إنه نكون نحن أيضا مواعدين ناس آخرين في المحل. فما عاد يكون عندنا همة نرجع مرة ثانية على الازدحام الشوارع.
0: فعلا وكذا. فعلا
1: نرجع عند بيت عند القاعة الفلانية
0: مرة واحدة. طب الأنواع التمصورة اللي يفضلها مثلا المعاريس أو أيضا حتى الحضور هنا إيش أكثر أنواع التمصورة المعتمدة؟
1: نحن الأكثر أكثر شيء المعتمدة اللي هي تعتبر رسمية الرسمية البحتة. تمام. ولكن البعض يحب يختلف عن الآخر بسبب يقولش أنا بغيتها كلاسيكية. كلاسيكية كتكون يعني عشوائية كلها خطوط. فهمت علي؟ لا مثل ما أنا الآن لبسها بهذه الطريقة. فالبعض يبغيها كذا لكن يبغيها كأصغر.
0: هذه كلاسيكية.
1: هذه تسمى كلاسيكية. فالبعض يبغيها أصغر أصغر أصغر أصغر بالكثير. يعني يبغى حد يعني قياس الكمة بهذا الحد. والبعض لا يقولش انت رتب لي الوضع ككونك انك انت فاهم في هذا المجال الموضوع في يدك والحمد لله. لكن الوضع الحالي الأغلبية 80% ينظر الى الكلاسيك.
0: الكلاسيك
1: ايوه الكلاسيك. والحين في
0: ليش
1: انها عفوية.
0: كيف يعني
1: عفوية؟ يخبر للعالم انه هو اللي مصر نفسه.
0: ايوه
1: كانه هو اللي مصر نفسه.
0: ما سهله تعتبر في التمصوره ولا لا؟
1: تعتبر جدا سهله.
0: سهله
1: جدا جدا جدا بالنسبه لنا نحن. سهله جدا لاي معمم يعتبر شيء سهل.
0: الكلاسيكيه
1: ايوه بس تختلف في الخنافس اللي هنا السماعات. هذا هو اللي يختلف بس فقط. اما من ناحيه الخطوط وهذا امر جدا سهل. اي نعم.
0: حلو. انا ودي اروح معاك لشويه بعض المواقف اللي تتذكرها الطريفه كانت مع المعاريس اثناء حجزهم عندك. ايش تذكر او اغرب موقف ايضا مر عليك؟ وقت خبرني كل شيء اليوم.
1: والله من اغرب المواقف كان عندي عريس. زين هو العريس الوحيد يمكن ما حد مر مثله يعني امانه يعني.
0: ليش؟
1: لما حضر عندي المحل اول مره قال لي انا ابغى البس هذا المصر وابغى اقربه. قلت له خلاص تمام. نحن طبعا للعرسان او قبل لا يجون نجهزهم كامل فتجهيز كامل يشوف اللبسه كيف عليه لايقه عليه مش لايقه عليه. ايضا هو زاد يصور نفسه يرسلوا حل اهله كيف تشوفون هذه اللبسه هل انها جميله مش جميله. فتختلف الاراء. لكن هذا العريس مستثني عن الجميع.
0: ايش سوى؟
1: يمكن في المحل ما يقارب حوالي اول مره كنا يمكن لما فتحنا المحل من بعد فتره توقفنا المحل كان مسكر فتره طويله بعد فتره رجعنا. كان عدد المصرات ما يقارب حوالي 90 مصر. يعني كان 90 طقم موجود هناك.
0: حلو.
1: هذا العريس جلس معي مدة شهرين كل بعد يومين يجي لي يقول لي يا مراد أبغى ألبس هذا الطقم مراد أبغى ألبس هذا الطقم. قلت له ترى أنت
0: كيف يعني؟
1: تعبتني بعدين كم طقم بتلبس؟ في النهاية أنت بتختار طقم واحد. هو اللي بتلبسه في لا أنا بتقرب هذا أصلا في البيت ما عقبهم. هو يكون يعني هو متوسوس يعني كيف باقي أنا كيف بظهر قدام الناس بهذه اللبسة ما بيكون لي جميل لا هنا ما بيكون لي أحلى. فوالله يمكن لبس الأطقم اللي في المحل نصها يمكن أقول إيش الأغلبية بعد وكل بعد فترة يجي يقول لي بدل الخنقر، قبل لي خنقر ثاني، قبل لي هذا.
0: وانت كل شوية مصرة وكل شوية تضبط للخنجر والشار.
1: هو كزبون ولازم نحترمه. لكن الحمد لله الفترة أنا صدمني في حاجة واحدة طبعا، صدم لي لما أوكي خلاص حجزنا الحجوزات، حجزنا كل شيء بعد شهرين هذا الكلام من حجزنا وكل حاجة. وصلت عند البيت، لما وصلت عند البيت الصباح طبعا الساعة 6 الصباح، فاجأني بأنه الطقم اللي لبسهن جميعهن ولا واحد لبسه.
0: كيف يعني؟
1: اختار طقم من محل فلاني.
0: هذا مقلب.
1: هذا هو بصراحة بحد ذاته صدمني وخلاني في موقف.
0: يعني كل يعني اللي جربه من عندك ما خذ، راح خذ من محل ثاني.
1: راح خذ من محل ثاني. هو ما هو مش هو اللي أخذ من المحل الثاني طبعا، أحد قبله إياه وهداله إياه وقال له أنا أفضل أنك مقارنة تأخذ هذا عن هذا. فيستوي مقارنات عندهم في البيت، فالأغلبية خذوا الجانب الآخر. فلما أنا حضرت جيت خلاص على أساس أنه في بالي أنه خلاص هذا العريس راح يأخذ الطقم الفلاني اللي يأخذه من عندنا، الطقم اللي هو الممتاز. لا، تفاجأت بأنه راح أخذ طقم من محل ثاني. حتى تفاجأت قلت له هذا اشتريته؟ قال لي لا، جبته من محل ثاني. كيف؟ زين واللي عذبتني عليه
0: شهرين،
1: شهرين ولبسك على الطقم جميعهم ولا واحد عجبك؟ قال لي لا هو عجبني لكن بلبسه في ليلة الدخلة. في ليلة الدخلة مع العدين العروس. قلت له خلاص تمام، خلاص تمام. ابتسمت بس مصدوم يعني في حالة صدمة.
0: يعني ما بيلبسه في عرس الرجال، راح يلبسه في ليلة العرس.
1: مش مصدوم من ناحية انه الفترة كلها خض الطقومات كلها لبسهن اخش يلبس له طقم ثاني. هذا اللي كان صادمني في حياتي بصراحة يعني. اما البقية يعني بالعكس، البعض يقول ليش يخبرون يعني مثلا خلاص احنا ماخذين طقم من محل فلاني بس بغنك تجي تجهزنا. وهذا كثير والله ما شاء الله والحمد لله، اروح لهم واجهزهم ومصرهم او ما فيها صدمة لانه خلاص قد بلغني بهذا الشيء. اعطاني علم امراد انا كذا كذا كذا، باخذ من المحل الفلاني تعال وبس امورك طيبه. لكن هذاك صراحه
0: قصه ثانيه،
1: قصه ثانيه، عالم ثاني. حتى لما الاغلبيه لما ذكرت لهم هذا الشيء قالوا لي كم خذيت عليه مبلغ؟ قلت لهم والله خذيت عليه مبلغ مال هذاك اليوم بس. قالوا لي لا والله المفروض تاخذ عليه على عدد المصرات الطقوم اللي موجوده في المحل اللي لبسها. قلت له خلاص عفى الله عما سلف.
0: أكيد هذه القصة أعتقد ما راح تنساها.
1: مستحيل،
0: لأنه ما قصر فيك يعني، قصر شهرين وهو وراك وراك. زين على هذا الطاري يعني هذا يوديني لسؤال، هل عادة المعاريس متعبين أيضا في الاختيار؟ نفس الشيء تأثير الناس اللي حواليهم في اختيار أيضا المصر نفسه، شو المواقف اللي تصير لك في هذا الجانب؟ يعني احنا مثلا البنات العروسة لما تروح حتى تختار فستانها أحيانا لو هي مقتنعة بالفستان نفسه لكن مثلا صديقاتها أو خواتها يصير في تأثير بالضبط على رأي العروسة. يصير معاكم هذا أنتوا أيضا؟
1: كثرة كثرة كثرة. يعني عندي شي الحين أغلبية العرسان، أغلبية العرسان في البعض اللي مثلا عنده ما عنده أنا أسميها ما عنده ثقة بنفسه، فيجيب معه عدد كثير من عيال عمه أخوانه وأصحابه.
0: بس طبيعي بيستشير حد بس إنه مش العدد الكبير يعني.
1: لا هو طبعا ما من المعقول يعني نحن بنروح بنطلع بصورة ما هي زينة. هذا واحد. اثنين طبعا هو عريس وليلته، فهم بعد نحن مهتمين في هذا الشيء راح يكون في هذا الجانب. لكن من ناحية الحاضرين اللي معه يجيش واحد مثلا نحن نجهز اللبسة بطريقة معينة يقول ليش لا هذا المصر ما جاي عليه لايق. هو أسمر، هو يكون يعني شخص فاتح ما شاء الله وسيم، يقول له لا هذا الطقم خلاه أسمر داكن أكثر. فنحن نبغى طقم غيره أفضل عنه، نضطر نروح نبدل الطقم، نروح نبدل أشياء، نبدل أمور. ففي البعض لا، في البعض لما يجيش يقول ليش أنا سلمت لك الأمر، أريد تطلعني بأفضل صورة وبها صورة. وبالفعل الحمد لله هذون يعجبوني. هذا النوع استثناء، هذا النوع لعبتي. أما اللي يجي معه حد أقول له روح أنت واللي معك اختاروا اللي تبغونه وتعالوا
0: خذوا راحتكم وبعدين
1: راحتكم محل محلكم.
0: بس أعتقد يعني مثل ما ذكرت أن البعض أحيانا مش هو قصة عدم ثقة بس خلق اليوم توتر. نفسه يخليك انه لا اريد اسمع مثلا من صاحبي اخوي ها كيف طالع علي كذا يعني تحصل.
1: بالعكس هو
0: مهما كان انه يعني ويثق فيك ويثق في المحل وما ما جاء عندك الا واثق فيك، لكن فكرة انه في فرق لما يكون حد قريب منه ايضا وياخذ رأي اخر. شو تقول؟
1: هو صح وممكن ياخذ رأي، لكن بس ياخذ رأي على طقم طقمين ثلاث يحددهم من قبل، بس ما يكون محدد اكثر من طقم او اكثر من طريقة لبس معينة. لا، البعض يجيش يقول لي لا انا بغيت كذا كذا كذا كذا، ابغى الطقم مثلا بتجهيز طريقه كلاسيكيه، ابغى الطقم كذا بتجهيز بطريقه رسميه، ابغى الطقم كذا تجهيز بطريقه اخرى. يعني مثلا ما تجي، فانت عليك انك تختار شيء معين. فانت تخيلي يعني انا مثلا اروح المحل الساعه 4 مثلا العصر، اكون واقف يعني يجي لي الاول يجي لي الثاني يجيش الثالث، حتى بعض المرات ما نحصل راحه الا في وقت الصلاه، بس نروح نصلي نرجع نوقف مره ثانيه، هذا شيء متعب بالنسبه لنا نحن. وغير اللي يجيش بعدين معه مثلا زباين الاخر مثلا عيال عمه وكذا يقولوا له لا انت ما تاخذ هذا، يعني خلاص انت نافذ صبرك من هذا الموضوع. مثلا خلاص يعني انتوا اختاروا وتغيروا بعدين انا باقي بختار اشوفوا اذا كان بيناسبوا او لا، بمصروا وانتوا تشوفون. لا لا لا فك هذا خلاص، هنا الواحد يكون تعبان مرهق وما في بارض انه يعمم فلان وفلان، يرجع مره ثانيه يلبس كذا يرجع اللي بعده يلبس كذا. هو المشكلة بعض المرات هذون هم اللي يقون معه يعني هم بعد يلبسوا، فأيضا هو بعد يبغى تيست، هذاك يبغى تيست، هذاك يبغى تيست. يا جماعة أنتوا اليوم جيتوا اختاروا للعريس فقط، أما أنتوا تعالوا يوم اللي بعده
0: هي.
1: لكن يكون
0: خلوا اليوم نفسه للعريس إنه يختار.
1: لا هم كل 4 5 6 7 كلهم هذا مع بعض
0: يجوا مع بعض. الله أكبر الله أكبر. إلى فاصل قصير ونرجع كده نكمل هذا الحديث.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم. ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.
4: حياكم الله من جديد، هلا بالخريف، هلا بالتفاصيل الحلوة من ولاية طاقة ومن برج العسكر. نجدد الترحيب بكم من جديد مستمعينا وبضيفنا مراد النوبي وكل القصص والتفاصيل الحلوة اللي نسمعها اليوم منه. مراد، يعني انت كنت تذكر لي على قصة انه تأثير المرافقين للمعرس وايضا حضورهم احيانا في نفس اللحظة. انت تقول المعرس تعال بروحك لاختيارك، لا تجيب كل العائلة يختاروا، لان اعتقد فعلا كل واحد يبغى يطلع كاشخ. صعبة في نفس اليوم، شو ودك تقول او المواقف اللي حصلت لك في هذا الجانب؟
5: والله زي ما قلت لك، من ناحية انه هو ما مشكلة عادي يحضرون، لكن بس على اقل حاجة يكون معه شخص او شخصين فقط من العائلة، هو يحصل شخصين من العائلة ما شاء الله، يعني كهندامهم جميل فيثق فيه ثني فقط ويكون عندنا ويختارون. أما أنه يجيب العائلة كلها واستشير، لا، في بعض العرسان بعد ما يجيب هذا الشخصين يستشيرهم في اللبس، لما يرجع للبيت أيضا يستشير أكثر من شخص. فلما يرجع لنا مرة ثانية يتم يغير طقم، يجي ويقولنا بغير الطقم مرة ثانية مرة ثالثة، بالذات عادوا نحن، أنا قلت لك يعني من ناحية العرسان الأغلبية يفك جديد. يعني أول فكة، فتخيلي لما نحن نفك الطقم، لما هو يختاره وخلاص وكل حاجة، نحن نفك الطقم نودي الخياط على أساس أنه يعدل طريقة الشال معينة، لما نستلمه ونقبل المحل خلاص يجينا العريس مرة ثانية يقولنا لا أنا ما بغيت هذا، أنا اللي معي اختاروا شيء ثاني. زين طيب، نحن قد فكينا عليك المصر، غيرك لو جاء وشافه مخيوط بيقول هذا ملبوس،
4: ما يشتري،
5: يعني ما يبغى يلبسه مرة ثانية. لا، يقولك يا أخي أنا أساسا استشرت كم من واحد. فهذه الغلطة اللي تستوي معنا دائما متكررة في محل الظفار،
4: حتى ولو لو المعرس مقتنع بس تأثير الناس اللي
5: تأثير
4: حوالي.
5: الناس جانبي يتم تغيير، هو يتم تغيير المصر.
4: في قصة كذا تذكرها فعلا صارت معاك لواحد انه كان مقتنع تماما للحظات الأخيرة بسبب رأي يمكن غير
5: فيه،
4: ايش صار؟
5: وكسبيل المثال الأخوان اثنين جو اختاروا طقم معين وخلاص، لكن غيروها للدخلة ما غيروها للعرس. قالوا ما مشكلة احنا راح ناخذه، لكن راح ناخذ شيء ثاني غيره. فهذه اوكي ما مشكلة عادي، اموره طيبة في هذا المجال، لكن بناء على انه لو ما اخذه، بناء لو انه ما اخذه ايش راح يكون؟ الغير اللي راح يجي ما راح يفك نفس الشيء.
4: صحيح،
5: ايوه، راح تكون خساره بالنسبه لنا
4: احيانا. تاثير المدام بعد، يعني انه نفس اللون صارت معك هذه، انه يعني لون المصر شوي نفس لون فستانها.
5: بالضبط في في في في كثير والله، بالعكس في ليله الدخله عادي، ما يعني هذا الشيء شيء أوكي، يعني أوكي ما مشكلة. أنا عندي حتى أنا أسألهم بعض المرات العرسان
4: في الزفة، قصدك
5: في الزفة في ليلة العرس مع المدام، أنا أسألهم أقول لهم مثلا المدام عندها أي نوع، أي لون من الألوان اللي تبرز علي، اللي هي تبرزها في فترة العرس؟ والله الأغلبية يقول لي مثلا في ألوان شوية كذا بنفسجي، واللي يقول فيها أزرق، واللي يقول لي فيها أحمر، أشوف له على حسب النقشة والحمة او مثلا لون المصر. في بعض يلبسون طقم ملون يعني، فتمشي الامور. فهذا الشيء يكون مبادره مني او منه، هو نفس الشيء يعني
4: في التنسيق وغيره.
5: فلازم واجب علي انه انا اساله ايش راح تكون هاك الطريقه، هاك اللبس، وهو ايش. فلازم
4: يكون متوتر المعرس
5: كثير وعسان متوتر.
4: شو المواقف اللي تصير لك في هذا الجانب؟
5: كثير يكون مرتبك في البعض، يعني لما تجهزينه كامل يقول ليش لو سمحت مراد أبغى أروح أبتي بعزة وكرامة أبغى أروح الحمام. اضطر تفكي الأغراض كلها يروح ويرجع مرة ثانية ويكون بعد ما زال متوتر. في هذا الجانب كثير والله عرسان كثير كثير كثير يكونوا متوترين متوترين بشكل غير طبيعي. ولكن البعض ما شاء الله اللي يجيش ما شاء الله قارن نفسه وحافظ نفسه وكذا الشيء بهذا يجيش عادي يعني إيزي أموره طيبة كأنه متعود على الشيء هذا من قبل
4: سبحان الله
5: الحمد لله. لكن الأغلبية 50-50 يعني نص نص.
4: شو الطقوس أو شو المستلزمات اللي على المعرس يكون يعني يجهزها ليوم عرسه؟
5: والله
4: يعني غير الأشياء اللي هو يستأجرها أصلا أو يشتريها من المحل، أحيانا في أشياء أنتوا كأصحاب يعني كشخة المعاريس وكذا تقولوا للمعرس لازم يكون عندك هذه الأشياء للإحتياط، إيش ممكن يكون أو ما في شيء معين لأن لا الكشخة كلها عليكم؟
5: بالعكس الكشخة كلها بس علينا نحن الكشخة فقط، لكن أما بقية الأشياء يعني هو يكون
4: مدبر أموره
5: ومسويها يعني خلاص.
4: وتعطروهم وتبخروهم وكذا
5: على يعني حسب صغيرة. في البعض يرغب بهذا الشيء والبعض لا، إنه يعني البعض يقول لك أنا ما أخذ عطور غالية بقيمة وما إلى آخر يعني مبالغ كبيرة، فيقولش أنا لا أنا أحب
4: أفضل إنه يكون
5: عطوري أفضل عن هذا. وأيضا نفس الشيء نحن فترة كنا نوفر خواتم نوفر ساعات نوفر أقلام، بس عندنا هنا في محافظة ظفار لا خلاص نحن أغلبية يعني هذه الأشياء صرنا معد نوفرها. يعني مثلا في بعض الأحيان يجيش عريس يقولش أنا محتاج هذا الخاتم يشله، بعدين يقول خلاص أنا عجبني أبغى أشتريه. وفي البعض يدفع في البعض ما عاد يدفع يقولش خلاص أنا قد دفعت وأنا فصرنا خلاص ما عاد نوفر لا ساعة ولا خاتم. في السابق كنا نوفر هذه الأشياء
4: حلو كثير. أنا ودي أسألك بعد عن شو العادات اللي كانت موجودة للمعاريس أول والحين مختفية، وأيضا بعض العادات الجديدة الحاضرة في تجهيز المعاريس.
5: ما في شيء معين يعني نفس ما هو بالضبط،
4: ما تغير شيء،
5: ما شيء تغير أبدا. يمكن أقولش يمكن اللي تغير اللي هو في السابق يعني في السابق العرسان كانوا يتجهزون في المحلات نفس عندكم، هذا هو بس يعني في البعض كذا وفي البعض كذا على حسب المواقع المكان اللي هو عايش فيها يعني. في البعض يسمح انه يقبل شخص يمصره مع التصوير، وفي البعض لا يقولش لا انا ابقى عندكم في المحل وبس، هذا هو الفرق.
4: انت توفروا الاثنين. طب كلمني اكثر عن هذا المشروع، متى بديت فكرة انك تفتح محل المصرات؟ من وين تجيبهم؟ يعني اريد اعرف قصتك اكثر.
5: من ناحية انه انا طبعا اللي اروح اقابل المصرات،
4: مين
5: معي؟ زميلي اللي قليش عليه شريك اللي هو سفيان. هو اللي ما شاء الله عليه يعني
4: عنده ذوق حلو في
5: عقل مدبر
4: ما شاء الله
5: لهذا الجانب، يروح حتى لكشمير وعنده معارف من قبل. ترى هو اصلا بدا في هذا المجال من 2004. هو بدا في هذا المجال وانا ما كنت معاه طبعا في 2004، بعدنا يعني كنا صغار يعني في هذه الفتره. بس زي ما قلتش انا هو اللي عرفني عليه ولد عمي. هو كان من قبل ما عنده ولد عمي زين، فهو اللي عرفني عليه الحمد لله ما شاء الله. هو اللي يسافر كشمير يعني سنويا قبل رمضان، هو يروح. نحن طبعا نبيع مصرات في المحل ما شاء الله يجب حوالي 1000 مصر 1500 مصر
4: ما شاء الله،
5: يعني الكمية هذا خلص قبل العيد. فهو ما شاء الله عنده معارف
4: وعنده طولة بال هذا في هذا المجال
5: وحبه للسفر بشكل غير طبيعي. فخلت لنا المجال يعني طبعا تعرفين انتي كشمير باردة وانا بصراحة واحد البرودة
4: تبعد عنها
5: بشكل كثير يعني ما أحبها واجد.
4: هل في تحديات تواجهكم في هذا المجال؟
5: في تنافس ما بين المحلات، من اللي قابل الأطقم الأفضل، من اللي قابل الأشياء الجميلة، في كثير والله. في واجد. ومن ضمن التحديات من اللي يعني عندي أنا مثلا كسبين مثال، هذاك اليوم كان عندي 6 عرسان في يوم واحد وفي توقيت معين اللي هو من الساعة 5 الفجر. احنا عندنا العرس يبدون من الساعة 5 الفجر أغلبية العرسان يبغوا يلبسوا. نحن طبعا نجبرهم انهم من الساعة 5 الفجر بعد الصلاة على طول مباشرة من الساعة 5 لين الساعة 7 اقل حاجة، اقل واحد يكون في القاعة الساعة كم؟ الساعة 8. فكان هذاك اليوم كان معي 6 عرسان، كان يوم جدا صعب صعب صعب قمت يمكن من النوم الساعة 3 وصليت يمكن تحت بيت الشخص هذاك مرة قريب بيتهم مسجد صليت وعلى طول قمت رحت نصرته وهو الأول واحد وحتى رفض أني أنا أطلع قلت له ترى بس اتفاقيتي معك من قبل أني أمصرك أنت ومعك شخصين يعني كلكم 3 لا تقبلي الأمة كلها وهو جايب لي يمكن حوالي 15 شخص قلت له هذا شيء صعب سمح لي وكان ما بيننا اتفاق عندي بعدك 5 عرسان وكل واحد له توقيته وأنا عندي أهم حاجة التوقيت والحمد لله يعني خلصت الأول ورحت عشان الثاني كان محترم في ناحية التوقيت خلصته ورحت الثالث ورحت للرابع
4: ما شاء الله
5: يمكن الخامس اللي رحت له صورني فيه رادار خلاص ما بدي حيلة إنه أصلا كل شخص هو مشكلة وين المشكلة إنه كل شخص يبقى في بيته
4: أيوة
5: في البعض عنده تصوير وفي البعض ما عنده تصوير فهذا اللي عنده تصوير أنا مجبور إني أروح له لكن اللي ما عنده تصوير أنا ما مجبور إني أروح له لكن بس إيش خلاص أنا ما غدني في المحل فمضطر إني أروح له عشان الأول
4: في رسوم إضافية يعني يختلف إذا حد بغى يتمصر في البيت أو إنك تروح له
5: نفس الرسوم
4: أيوة هو فقط مسألة إن المعرس يفضل إنه مثلاً يتصور أو يفضل في البيت أيوة وكذا إنه أشياء وكذا كلها حواليه
5: وهو أفضل هو يفضل إنه في البيت ليش عشان لما يطلع يكون أهله بيصوروه
4: ما يصعب عليك أنت يعني إنك مثلاً نفس هذا الموقف أنت في المحل ممكن تمصر حتى لو 10 لأنه وراء بعض في المحل بس أنت يعني كذا
5: هي ترى هي الصعب من ناحية التنقل من بيت لبيت والمشكلة إنه
4: كل واحد في منطقة
5: وكل واحد فعلا في منطقة المشكلة أنه مش من ناحية هي من ناحية أنه التوقيت لازم يكون عندي توقيت أنا أقول لهم توقيت عندي توقيت الفلاني لازم أكون عن بيت الفلان وحتى مسوي في الساعة عندي يعني توقيت مثلا هاك

0: ما مخبرهم بأنه مراد بيجي بمصر مثلا أنا ووالدي وأخوي والسلام عليكم بيروح. لا ما يتكلم معهم، يقولهم خلاص المعمم جاي. ولما نحن نجي نطرح في أمر الواقع. فأنا لما أجي له أقول له شوف يا عريس، أنا أعطيتك حقك، معطيك حقك، مصرتك أنت وأبوك وأخوك أو مثلا من اللي كان معه، خلاص يكفي، أعطيني وقتي عشان أروح عشان غيرك فرصة شوي. فالبعض يزعل والبعض أنتوا ما حد يتعامل معكم وأنتوا ما عارف إيش، قلوا خلاص هذا اتفاقيتي أنا والعريس وسلام عليكم. والبعض يزعل واللي أقولهم سلام عليكم خلاص أتوكل وأروح.
1: أيوة لأن عندك التزامات أخرى.
0: التزامات أخرى. أيوة. أخرى أخرى كثيرة.
1: أغلى سعر لمعرس ربما جهزته وكشخته؟
0: أغلى بصراحة
1: يمكن حتى طلباته هو كانت شوية
0: فيه. والله عريس طلب بشت معين بطريقة معينة عندنا زين، وحتى كلنا مستغربين يعني نحن البشوت لما نشوفها عارفين إنه البشوت هي صح ألوان وصح كذا، لكن الرجل اللي يتميز بالبشت اللي هو بعض المرات يكون شناء فضي أو ذهبي، هذا لا طلب لون أسود خاص فيه.
1: لون أسود.
0: لون أسود وهو أسود البشت ومع الحمى والزري والنقش أسود نفس الشيء. اللهم يفرق في حواف القماش الذهبي بس فقط. هذا كان طلبية خاصة بالنسبة له ودفع عليها مبلغ يعني صراحة مبلغ شوي.
1: كم دفع عليها؟
0: يعني البشت حوالي ما يقارب 300 ريال كقيمة طقم يعني دفع عليه.
1: البشت فقط 300 ريال؟
0: نعم.
1: وتجهيزه وكله على بعضه؟
0: تجهيزه غير يختلف.
1: بس أنا أريد أعرف توتل المبلغ هذا كم كان؟
0: يمكن كلفه حوالي 600 ريال هو الخاص بس فقط فيه هو.
1: 600 ريال لكشخة يوم عرسه؟
0: هو اختار المصر. طبعا المصرات يختلفين، طبعا قلت لك من بداية الحلقة انه في باشمينة في سوبر
1: طبعا واسعار المصار تختلف وبعض المصرات اصلا توصل لالاف الريالات.
0: حددت لك انه المصر هو ماخذ يمكن حوالي ما يقارب حوالي 300 ريال وغير البشت. اما من ناحية الخنجر والسيف وهذه الاشياء طبعا بسيطة، هذا موجودة عندنا في المحل. وحتى اتوقع انه هو كان معه سيف وكان معه خنجر يعني، بس اللهم هو قالنا لاستشارة البشت والطقم. أيوة. كلفه حوالي 600 وشيء
1: وهو عنده كل شيء.
0: عنده كل شيء، الخنجر ما شاء الله كان عنده الخنجر والسيف وكل شيء الحمد لله. كان أموره ما شاء الله مادية حلوة.
1: في بعض المعاريس متعبين؟
0: واجد متعبين.
1: ليش؟
0: في واحد من العرسان أنا رحت له البيت لما مصرت وخليتها خليت له إياها رسمية، قال لي بالله عندنا إحنا يا لي يا أخي أخي أخي فك فك فك، قال لي فوق فوق هذا المصر، قال أنا ما أبغي هذا المصر كذا. زين أوكي كيف تبغى؟ قال لي أبغى كله خطوط خطوط خطوط خطوط خطوط. زين ليش ما تتكلم معي من قبل؟ أوكي قال لي يلا سوي لي إياها، سويت له إياها هم بعد ما عقبه.
1: زين
0: قلت له زين أنت خلاص الحين أنت مصر نفسك وأنا بعدلها، وهو مصر نفسه وتحالت فيها. زين مالتي اللي قبل أجمل منها، لكن هو شافها جميلة. أوكي تمام خلاص وصرت وخلصت وقلت له يلا توكل الله معك. قال لي شكرا وجزاك الله خير ومع السلامة. بعضهم عندنا ناس غريبة غريبة بصراحة، استغربين حد يبغى كذا حد يبغى كذا حد يبغى كذا، لكن أهم شيء نلبي طلبهم ويطلعوهم راضين عن هذا الموضوع.
1: يلا الحمد لله رب العالمين. يعني ما أعرف الأعراس ربما عام بعد عام أحيانا تختلف، يعني أعراس الرجال هنا وبعض العادات اللي تنضاف حتى في يعني حفلة المعرس نفسه. يعني اليوم صرنا نشوف كورنر للقهوة، كورنر لأشياء أخرى، فأنت كيف تحكي لنا هذا الجانب من خلال اللي تسمع وتمر عليه؟ ونفس الشيء في نقطة أريد أركز عليها، وقت يعني تجهيز المعرس، الاتصالات الزايدة اللي تربك المعرس، هذه تصير معك
0: كثرة؟ يعني ممكن أنا
1: يعني مثلا والله الأكل ما وصل ولا الحلوى شو اسمه أو إنه في شيء ناقص أو روح جيب كذا.
0: لا لا هذه ما تكون على العريس، هذا العريس يوكل أحد من أقاربه في هذا الموضوع.
1: لا أقصد بس بعض الاتصالات اللي فعلا نفس هذه تصدم العريس ب مثلا خبر معين متعلق بتجهيزات العرس.
0: لا حتى للآن الحمد لله ما استوت معي ولا أنا أبدا شفتها من ناحية يعني أنه في شيء استوى ويا عريس راح يكون

0: هذا الشيء ناقص أو شيء؟ الحمد لله ما شاء الله الكل ملبي استعداداته في هذا الجانب وما شاء الله عليهم ما شاء الله.
1: حلو عيل، خبرني الجانب الآخر، جانب بعض العادات اللي صرنا نشوفها الحين في أفراح الرجال.
0: الجانب الآخر عندي البعض ما شاء الله يكون عنده القدرة إنه يوفر أشياء كثيرة، مثل جانب زي ما أنت قلتي ذكرتي للكوفي، وجانب للعصائر، وجانب يعني هذا تكلف صراحة حقيقة من ناحية كعريس، يعني هو يروح يوفرها يبغي يكون أفضل عن فلان. فلما في أشياء اللي انصدمت فيها، مثلا عندي كورنا للحلوة، حلوة العمانية يقبوها يقدموها في قصعة نرجيل صغيرة. وعنديش بعد
1: عمان نفس يعني بالعادات التقليدية اللي نشوفها أن كل مرة خض أنت
0: لا هذا موجودة، تكون موجودة
1: بس بعد في بعد كورنر خاص للحلوة آخر،
0: وكورنر أيضا للعطور. أول ما تدخلي يعني أول ما تدخلي القاعة يعطروش يبخروش، وقسم أيضا يعني هذه كلها تكون متواجدة، قسم لل يعني ركن للعصائر والفواكه، وركن أيضا للبوفيهات. بعض المرات في البعض يخلي البوفيهات داخل القاعة، بعض لا خارج القاعة على خيمة معينة وكذا. في في في أشياء تصير جديدة كل سنة عن سنة، شخصي ما شاء الله عليهم يبهرونا بهذه الأشياء.
1: المعرس يتكلف وايد أثناء يعني فترة الزفاف هنا في ظفار، خاصة يعني لما أجي أتكلم عن عادة المغبور اللي تميز بها محافظات ظفار، والحمد لله يمكن هذه العادة ما زالت باقية إلى الآن، يعني مستمرين ومحافظين عليها.
0: فعلا هذا شوفي لولا المغبور ما استوى الزواج كل هذا. يعني الأغلبية عايشين على المغبور، يعني كل شيء يقولش بالدين، يجيش عريس يقول لي خلاص أنا بدفع لك بعد ما استلم المغبور. فحاطين بغض النظر عن الأمور الداخلية اللي هم معهم، هذا استثنية، لكن عندنا نحن مثل عنديش أصحاب القاعة، أصحاب البوفيه، أصحابنا نحن التجهيز
1: يقولون انتم
0: ايوه يقولون بعد ما استلم المغبور راح اقبل لك اياه. فالبعض ما شاء الله يوصل مغبوره الى مبالغ كبيره الحمد لله. على حسب هو حضوره وحضور اهله للعقودات الاخرى، ويساهمون في هذه في هذا الجانب. ومن ناحيه المغبور، هو مغبور اذا انت ساهمتي مثلا عن بيت الفلان وفلان وفلان، ويذكروا انه انت سجلوا اساميش يعني اسم فلان وفلان كان موجود ودفع المبلغ الفلاني.
1: نعم، خلينا نوضح المغبور للي ما يعرفه من المستمعين. هي عادة في محافظة ظفار خاصة بالرجال أثناء الملكة، الواحد لما يجي يهني في دفتر، أعتقد
0: في دفتر على أول ما تدخلي على القاعة يكون على اليمين أو على اليسار،
1: ويتم تسجيل الاسم والمبلغ اللي أنت بتعطي المعرس كهدية.
0: هي كمساهمة في تسهيل أموره، يعني ما تقولين كم هذا، لا بإنما هي مساهمة له، وإذا طلب الأمر أنه هو قادر يرجعها فجزاه الله خير. يعني نحن نساعد
1: أو في الأفراح
0: أو في الأفراح
1: يعني, هي يعني في مثلا الأفراح. عرسك أنت خلاص نرجع للمغبور، أنت كم ساهمت، يا أدفع لك نفسه يا أكثر.
0: أو أكثر فعلى حسب معيشة الشخص يعني المادية حقته. يعني
1: بس قلت لي المغبور يوصل لمبالغ كبيرة.
0: يوصل
1: كم يوصل؟
0: يوصل والله على حسب حضور الشخص نفسه، يعني في البعض يوصل له من 5,000، وفي البعض يوصل له إلى 50,000 60,000 وأكثر
1: ما شاء الله. يعتمد على حضور الشخص، للمناسبات
0: بشكل عام ومساهماته مع الناس.
1: يعني نقدر نقول المعرس هنا في محافظة ظفار ما يحتاج أنه هو يعني يروح يستقرض أو شيء، أو ما عنده ديون في مستلزمات العرس نفسه.
0: مش الكل اللي يروح للأعراس ويساهم مع الناس في أوقات الأعراس، هذا أتوقع أنه ما محتاج أنه يروح للبنك ياخذ، يمكن إلا ذا شيء راح خذ أشياء، يعني خذ مبلغ معين بسيط، يعني ما الحدود 5,000 3,000 4,000 اللي هو من فترة الخطوبة وما إلى ذلك. أما ما بعد هذا أمور طيبة تكون ما شاء الله عندنا في محافظة.
1: يعني من خلال المغبور حتى يدفع المهر؟
0: إيه عادي يدفع إذا كان يحضر للناس ويعطي للناس. نعم بإمكانه دام أنه المبلغ يوصل من 5,000 إلى
1: أنت لوين ناوي توصل؟ شو يعني توجهاتك خلال الفترة القادمة؟
0: والله ما هذا المجال ما في أي هدف يعني معين حقيقة في التجهيز وفي هذا، هو ما في يعني، بالعكس هو من ناحية الهدف. الهدف مثلا لو قلت ليش أنه عندي هدف أنه يكون محل متكامل للزير الرجالي، يعني مثلا يكون موفر في الأحذية كرامة وعزة، الأحذية الجياديش أيضا يفصلها من عندنا، يعني ملتزمات العريس بالكامل يأخذها من محل، وفي محلات بعد أيضا هنا ما شاء الله في محل الظفار في محل واحد ما شاء الله موفر هذه الأشياء كلها. يعني لما يجي له العريس يقول له هل فصلت جياديش أم ما فصلت، هل عندك كوافي أو ما عندك كوافي، يوفر له هذه الأشياء كلها من ساعات من خواتم من نعال كرامة مصرات معمم كل شيء ما شاء الله.
1: حلو. طب قبل لا أختم معك هذا اللقاء، ما أعرف هل في قصة بعد تذكرها لنا من المواقف اللي مرت عليك مع المعاريس هنا في الظفار، وأيضا اللي عارف أنه أحيانا حتى يجوك معاريس من خارج المحافظة صحيح؟
0: فعلا في عرسان من خارج المحافظة عند شليم مناطق اسمها ليكبي، وحد قالي أيضا من مناطق بعيدة ومن وسطة في ما شاء الله. لكن أقول لهم حاجة واحدة، قولي قبلها بيوم أمصرك وتروح، لكن أني أجيك حتى هاك المناطق صعبة جدا جدا جدا صعبة.
1: ما تطلع أنت خارج؟
0: أطلع مثلا عنديش مثلا إذا كنت في مسقط يقولي عرسان في مسقط يتصلوا فيني يقولوا المراد نحن نبغى نتعمم في الموقع الفلاني الفلاني الفلاني، أقول له تمام في التاريخ الفلاني أنا أكون في مسقط ما عندك مشكلة بحضر، لكن عليك أنك أنت تقب كل شيء وأنا بإذن الله بمصرك. في كذا وفي كذا، لكن من ناحية اللي بعيد بعيد هنا في مناطقنا هنا قريب بعيد، يمكن أبعد عريس رحت له كان في مرباط فقط.
1: أبعد من ذلك ما تروح؟
0: ما رحت أبدا لأنه يبالي وقت.
1: صحيح
0: أيوة يبالي وقت، صعب جدا
1: ما تروح أبدا
0: أبدا أبدا أبدا.
1: إنزين جميل جدا، أنا سعيد أني أسمع منك كل هذه التفاصيل، وسعيد أني أشوف أنك أنت فعلا تحرص على الحفاظ على تراثنا، وأيضا يعني تفاصيل الرجل بإطلالته الحلوة. إحنا يمكن تكلمنا عن المعاريس فقط، بس أعتقد أنت مش فقط للأعراس، أنت لمختلف المناسبات وأيضا حتى في الأعياد، ما أعرف يصير عندك وايد بالونات في العيد ولا كيف؟
0: صحيح والله، من ناحية نحن ما شاء الله عندنا في محافظة الظفار يعني فرق عندنا انهم هم يحبوا انهم اغلبيتهم يقول بعد يعني قبل صلاة الفجر، يعني يقول للمحل يعني الضغط الضغط الضغط قبل العريق قبل العيد بيوم يكون عندنا ضغط ضغط ضغط غير طبيعي، يعني بالذات حتى عندنا في المحل نحن مجموعة معممين ما شاء الله يمكن حوالي 9 أشخاص يعني زي ما تقولين نتناوب في التوقيت، يعني انت من توقيت الفلاني وهذا من توقيت الفلاني وهذا من توقيت الفلاني، وفي البعض على حسب الطلب يقول لك لا أنا أريد فلان لكن أنا بفضي في التوقيت الفلاني، لا أنا أقول له لا، يا أنك تجيلي في التوقيت هذا يا أنه ما بتحصلني تحصل فلان، وأيضا فلان نفس الشيء ما تفرق، لا يقول لك أنا أريدك أنت وما أعرف إيش، أقول له لا، أنا لازم الواحد شوية يعطيهم توقيتك، يعني يعطيهم توقيتي أقول لهم هذا توقيتي حاب أهلا وسهلا، لأنه يعني غير كذا ما بقدر، لأنه يعني أنت بعض المرات نحن ندخل المحل قبلها بيوم من الساعة 2 ما نطلع منها ما نطلع من المحل إلا قبل صلاة العيد بنص ساعة هاك الوقت.
1: لهالدرجة؟
0: لهالدرجة.
1: أنت كيف تروح تعيد يعني؟
0: ما عندنا عيد، ننام نسلم على أهلنا وننام خلاص، ما يكون فينا طاقة أصلا نروح أبدا
1: كثر العمل،
0: من كثرة العمل والضغط ضغط.
1: إذا في رسالة توجهها للشباب إيش رسالتك راح تكون خاصة للمعاريس أو فيما يتعلق بأناقة الرجل؟
0: والله نتمنى أنه الجميع يتعلم هذا الشيء صراحة، هذا الشيء يعني من يعني زي ما تقولين دخل دخل، فهو لو تعلم هذا الشيء شوية بس
1: عادي
0: زين. أنا ودي والله الجميع يتعلم هذه الموهبة، لأنه هذه الموهبة بدأت تنقرض يعني، وفي البعض ما شاء الله يجي لي يقول لي أنا أريد أتعلم وأريد كذا وأريد كذا، وهذا شيء طيب وأنا أفرح والله، خاصة يعني إذا حد قال لي وقال لي يا مراد أنا أريد أتعلم.
1: تعمل دورات؟
0: أعمل دورات، أعمل دورات فعلا، وعندي كم من أشخاص بعد عملتهم دورات وصاروا ما شاء الله يعممون الناس، يعني من تعلم من نفسه صار يعلمهم الناس الآخرين
1: إن شاء الله.
0: في ما شاء الله واجد واجد من شباب.
1: أكيد أنا سعيدة جدا بوجودك معاي. هل تحب تضيف شيء قبل لا أختم معك هذا اللقاء؟
0: أول حاجة الله يبارك الجميع العزاء العرساء الزبية إذا أول حاجة أقول الله يبارك للجميع والله يزيد الأفراح إن شاء الله في محافظة الفار وفي سلطنة بالكامل ويزوق كل عزابي بإذن الله تعالى ونفرح في الجميع بإذن الله وقبل ما
1: إيش صار فيك زين
0: ها أنا قلت لك المشكلة الرسمية ما عندي فهمت ما يحتاج لا
1: يلا كمل
0: أنا أقول الله يبارك للجميع والله يزيد الأفراح والله يزود كل عزابي بإذن الله تعالى وإن شاء الله ربنا يوفقنا في هذا العمل وفي هذا المجال ويوفق الجميع وكل من له رغبة أنه يتعلم في هذا الشيء وأنه يفتح محل في هذا الشيء هذا الشيء صراحة مكسب ذهب وهذا تراثنا فلازم نحافظ عليه
1: نعم أكيد نتمنى لك كل التوفيق
0: أمين.
1: وأعتقد أنه فعلا مثل ما ذكرت أيضا من الجانب الآخر هو مكسب ذهب وأعتقد أن ذهب ذهب
0: نعم والله
1: يعني لوين الذهب يودينا
0: خلاص
1: أسرار المهنة أهم شيء أنه مكسب ذهب وأنت مستفيد
0: الحمد لله
1: من هذا الأمر كل التوفيق لك ونشوفك دائما إن شاء الله في أعلى المراتب بدل فرع أفرع وهذا الانتشار يكون بشكل أكبر يعني واسم مراد اليوم صار اسم رنان في المحافظة
0: نعم
1: الناس ما شاء الله تذكرك بالخير وتمدحك وتمدح الطمصورة
0: الحمد لله
1: الخاصة
0: هذا فضل من الله ثم بفضل أهلي وأصحابي اللي شجعوني على هذا المجال وأنا كنت يعني شخص زي ما قلت لك في البيت وما أبغى أطلع ولا أبغى أشوف ولا لكن هم اللي حببوني في هذا الشيء وروح وشجع نفسك والحمد لله
1: الحمد لله آخر سؤال لك هل كان في شخصية معينة خاطرك أنك أنت تمصرها ومصرتها أو شخصية تتمنى أنك تمصرها
0: والله يكفيني محبة الناس أول حاجة
1: الحمد لله
0: أيوة ما عندي شخصية معينة أني أمصرها أو شيء أو ما إلى ذلك لكن يكفيني أهم شيء محبة الناس واحترامي لهم واحترامهم لي وهذا الشيء يعني مكسب مالي صراحة أنا أشوفه
1: الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك شكرا جزيلا إذن لمراد النوبي صاحب الزي الأصيل للأزياء الرجالية أتمنى لك كل التوفيق شكرا لك مراد مستمعين احنا بكذا وصلنا معكم لختام مشوار برنامج هلا بالخريف لهذا اليوم نتمنى لكم كذا دائما أوقات ممتعة وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا في تفاصيل هذه الحلقة إذا الله أعطانا الصحة والعمر الموعد يتجدد معكم يا رب تقبلوا تحيات فريق العمل ومع السلامة
2: شفت الفيديو اللي منزلتنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة
3: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
2: الله تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
4: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكون
5: حي بش ينوب الخرف أم اللي شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
6: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
7: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طلفو ان كاتون برهان كلت فرحان بوك يا هاي يسال
8: يا حي من جظفار خريف الفارش هيتاني
6: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شي تاني
8: خريف الفار شي تاني
9: هلا بالخريف

0: برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز. هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

سريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.
0: ارتداء النظارات الشمسية يحافظ على صحة

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن.
0: الدعم

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM.
1: مزاجك بالعرب.

0: في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة أن الحزام الطبي لا يفيد في علاج الجنس. يعتقد البعض أن الدعامة أو الحزام الطبي لا يقدم أي فائدة لمريض الجنس، لكن الحقيقة أن الدعامة قد تكون علاجاً فعال للأطفال والمراهقين خلال مرحلة النمو، إذ تساعد على الحد من زيادة انحناء العمود الفقري، وقد تقلل الحاجة إلى التدخل الجراحي في بعض الحالات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

إعلانك يكون بين هذه الإعلانات؟ تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 22-00-9004. إعلانك يكون بين هذه الإعلانات. تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

هي الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر

الصباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباحا. اعلانك يفرق مع هلا اف ام. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 او 22-00-9004.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: في الداخلية على 102.7
3: هنا FM
2: مزاجك بالعربي.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على

0: شكرا.
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
5: بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد،
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
7: قالوا حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
8: حياكم الله.
9: أنا ياياتكم وهتروحوا بليلي بس عام. أنا يايا
1: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
10: موقع وابليكيشن ايفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المهال للإنتاج.

في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناطق

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن يكون.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني.
5: العطلة يا عمر

0: ألف شكر.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد، فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
5: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767
6: 9634-4767.
5: تواصلوا معنا اليوم.

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

باللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

واصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش. اداني عمر تاني غير عمر الأولاني، رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الأغاني. يا حبيبي الروح والعين، يا زماني وأحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا. مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش؟ يا حبيبي هد قلبك، حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء.